السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، صاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم العناوين. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعه التقييمي نصف السنوي. المدرسة الفنية بدقة محارة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. استكمال برامج حفظ المياه والتربة بمديرية بريخ بالإقليم الأوسط. تصاعد التوتر مجددا بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. كوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. إلى التفاصيل. عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييم النصف السنوي لعام 2026 يومي 24 و25 من يونيو في العاصمة

الأسمرة، حيث استعرضت سير تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال النصف الأول من العام. أوضحت رئيسة الاتحاد تخاتسفا ميكيل أن الجهود الملموسة بذلت في مجال توسيع وترسيخ الهياكل التنظيمية وتعزيز برامج التدريب المهني واستقطاب عضوات جدد، إلى جانب الارتقاء بالوعي السياسي للمرأة وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة تضافر جهود مختلف مكونات الاتحاد. وقدمت رؤساء الأقسام والفروع تقارير تناولت الأنشطة المنفذة في مجالات صحة الأم والطفل، حيث أشارت إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من خدمات متابعة الحوامل في مختلف المناطق، فضلا عن التقدم المحرز في مكافحة الممارسات الضارة وحماية حقوق الطفل. كما ناقش الاجتماع دور الشركاء في دعم البرامج المختلفة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب خطوات جديدات وتعزيز العمل المشترك من أجل رفع مستوى الوعي. وفي ختام أعماله، أجرى الاجتماع تقييما معمقا لما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات، وخرج بجملة من التوصيات من بينها مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، وتوسيع برامج التدريب الهادفة لتنمية قدرات المرأة. خرجت المدرسة الفنية بدك محرف 24 من يونيو 140 طالبا أنهوا بنجاح برنامجا تدريبيا امتد لعامين في مجالات ميكانيكا السيارات والكهرباء والبناء وأعمال النجارة والحدادة، إضافة إلى إلكترونيات وأعمال المعادن. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى للمرة 22 للمدرسة، أوضح مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي أن الخريجين استكملوا دراستهم النظرية والتطبيقية بكفاءة، داعيا إلى مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال العمل الميداني والمطالعة المستمرة والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها كأساس لمسيرتهم المهنية. من جانبه، أشار المدير العام للتعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم إلى الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية اغتنام الشباب للفرص المتاحة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. كما حث مدير مديرية دكة محار السيد يمان أبرر الخريجين على التحلي بالمثابرة والاجتهاد، موضحا أنهم ينتقلون اليوم من مرحلة التكوين المهني إلى مرحلة إثبات قدراتهم عمليا في ميادين العمل بعد عامين من الدراسة والتدريب المتخصص. يذكر أن المدرسة الفنية بدك أمحر التي بدأت تقديم التعليم التقني النظامي للطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد عام 1999، خرجت خلال السنوات الماضية 423 طالبا بدرجة الدبلوم و 103577 طالبا بشهادات فنية وفقا لسجلاتها الرسمية. قال المسؤول البيطري في مديرية قلوج السيد سراغ مدهاني أن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المتواصلة، وأشار إلى وجود أكثر من 200,000 رأس من الأبقار، وأكثر من 160,000 من الماعز، وأكثر من 360,000 من الأغنام، وأكثر من 14,000 من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر بنتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر عن تسيير دوريات متواصلة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية قلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين، وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الآنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40,000 رأس من الأبقار عام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، إضافة إلى برنامج المماثل في الماعز والأغنام وتنفيذ حملة لتطعيم ضد داء الكلب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قاموا بتحويل المراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابونايت وقرقف وعد شقالة، وإلى اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم، أفاد مربو الماشية بأن ماشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم تضرروا جراء الإهمال في مناطق الرعي. استكمل أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والعاملون المدنيون في مديرية بريخ تنفيذ برامج حفظ المياه والتربة،
وأوضح سكرتيرة الجبهة الشعبية في المديرية السيد رهوى قالت أن البرنامج ينفذ وفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة والهيئة المختصة بالغابات والحياة البرية، ويجري تنفيذه منذ يناير 2026 في 12 إدارة ضاحية و21 قرية. وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك إعداد مواقع لزراعة 4000 شتلة على مساحة 5 هكتارات. من جانبها أفاد المدير مكتب الزراعة في المديرية السيد ماجور مانغستاب بأن المواطنين منظمون في فرق عمل تشارك في حملات تطوعية تمتد حتى 5 أيام أسبوعيا، مشيرا إلى أن المديرية وضعت خطة لغرس أكثر من 350 ألف شتلة خلال موسم الأمطار، مؤكدا أنه تم توفير مختلف المعدات والوسائل الزراعية اللازمة لإنجاح البرنامج. وأضاف المسؤول أن مديرية بريخ تمكنت خلال السنوات الماضية من نيل الجوائز السنوية التي تمنحها وزارة الزراعة، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى المشاركة الشعبية الواسعة في برامج حفظ المياه والتربة. وأكد المشاركون في الحملة من جانبهم أن البرامج التي يشرف عليها المختصون تعود بفوائد على المجتمع، مجددين التزامهم بمواصلة المساهمة الفاعلة. قدم العاملون في مؤسسة الأسماك والمؤسسة البحرية بمدينة مصوى دعما ماليا بلغ 54 ألف نقفة تم توزيعه بالتساوي على 7 أسر من أسر الشهداء. وأوضح مدير الإدارة المالية بمؤسسة الأسماك السيد فوتسوم زكرياس أن الأنشطة التطوعية التي ينفذها العاملون بصورة منظمة تمثل مصدر ارتياح وواجبا وطنيا، مؤكدا العمل على تعزيز هذه المبادرات مستقبلا بصورة أكثر تنظيما. من جانبه أشار مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إلى أن حجم المساندة المقدمة لأسر الشهداء يشهد نموا متصاعدا، معتبرا أن ذلك يجسد ما يكنه المجتمع من تقدير ووفاء للشهداء، وكذلك يعكس روح التضامن والتكافل المتجذرة بين المواطنين. إلى فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة القارات الأمريكية التي استهدفت نقاطا على السواحل الجنوبية للبلاد، وصفت بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ طهران بحقها في الرد. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية في المنطقة، في حين أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الهجوم الأمريكي وقع رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين، معتبرا أنه يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، ومتوعدا بأن الولايات المتحدة ستندم على هذا التصعيد. ويأتي هذا التطور في اليوم العاشر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، ما يعمق قطيعة مع القوى الاستعمارية السابقة بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي أن حكومة بوركينا فاسو تعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بأثر فوري. وتكافح الدولة الواقعة في قرب أفريقيا تمردا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انطلاقه من مالي المجاورة. نفذت كوبا تدريبات عسكرية في عدد من مناطق البلاد ضمن أنشطة يوم الدفاع الأسبوعي بمشاركة وحدات من القوات المسلحة ومواطنين مدنيين، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية. وفي محافظة فيا كلارا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، أجرت وحدات من الجيش تدريبات تكتيكية شملت الرماية بالمدفعية والذخيرة الحية ومناورات ميدانية في مركز دراسات الجيش المركزي. وتواصل السلطات الكوبية تنظيم هذه التدريبات بشكل أسبوعي منذ عدة أشهر،
مؤكدة أنها تأتي في إطار رفع الجاهزية الدفاعية في ظل ما تصفه بالتهديدات المتواصلة

احتمال تعرض البلاد لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أجرى رئيس الوزراء الصيني لي تشيان محادثات مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمان في بكين، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز الصيغة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الجوهري وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أعمق في المستقبل. خلال المحادثات أكد رئيس الوزراء لي تشيان أن الصين وبنغلاديش جارة تربطهما علاقات وسيطة ووثيقة وتاريخ طويل، وأكد دعم بكين الثابت لاختيار بنغلاديش مسارا تنمويا يتناسب مع ظروفها الوطنية ودعمها للحكومة الجديدة في البلاد. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماع التقييم نصف السنة. المدرسة الفنية بدكة محرة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. استكمال برامج حفظ المياه والتربة بمديرية بريخ. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تبطئ العلاقات مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: باتس عجلات انكسائس كدغي؟ أب قاحتي لا يديهم تورس ولا بقنع؟
1: عد شمان دماسن
0: عد شمان دماسن
1: لا
0: كنوع ملسي طب يا حقي زوم كيم حكي؟ مانيات انت لا دمت ام ديسي معنا امزي بملكت دي ام تزاربو
1: بملكتنا بعد عدلنا
0: او غير بالكم انا نعرض كابلش بملكت ترى كنوع ملسي سلستان سلسان مراناتا
1: اوه نازل
0: ثالثه درجه جمندن زمانه نه ابزات دې ملس کګن میتن عصر تنه
1: اوه
0: لذي نغتل
1: نغتل
0: اوه اب ثالثه درجه تو اترخ اندي
1: شعات لس
0: شعات الله
1: اوه
0: حتى اتر شعات نغيد لنا نفتح تو
1: عارف
0: هجي جيزي كن بزحيت سريع خبزي حاري
1: حاري
0: مرجع يكونتن نغيد نفتح تو اب علم ببزحي زلوا انباتات اب قداماي درجات سرع هاجر منيا
1: انباتات

0: ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዘለዎ እምባታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ?
1: ክፍለ ሃገር ክታግዘናታል?
0: ክፍለ ሃገር ማለት
1: ክፍለ ዓለም ሶሪ
0: ንዋይ እዚኣ ደሞ ናብታ መልሲ ምኻድ እ
1: ሄይቲ
0: ካልይ ትዕድል ክህበክ ሄይቲ ኣይኮነትን
1: ቅርቡ ሓገዘ ይብለን
0: እንታይ ዓይነት ሓገዘ እሞ ክገብረልክ ማለት ብብዝሒ ዘለዎ እምባታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ? መወከሲ ገለ ድ ይብልክ ኮይኑ
1: እዎዶ ሃገር እንዳይ ኮይኑ
0: እዋ ሃገር እያ ከባቢ 98 ሚእታዊት ካብ መሬታ እዚ ኣኽራናት ዝበዝሖ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ሓገዝ ገይረልክ ደቕ ንእሽተይ ንምንታይ ግዜ ዶ ክገብረልኪ መራናታ መራናታ ቴድሮስ ቅሩብ ግዜ ወሲት ክለኺ ዝኾነ መወከስኻ የብልክን ምሽ
1: ሓዝና
0: ኣ ናብዚኣ መልሲ መስመር ክትቀርብ ከልካ መቕርብ መወከሲ ሒዝካ ምቕራብ ፅቡቅ እዩ። እዚ ብከምኡ ክትምልስ እያ መክኣልክ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞንታይ ክመልሲ ክነግረኪ ኣረ ምዕስራ ካሊት ክበኪ ፅቡቅ ዕስራ ካሊት ኣጆ ጀሚራ ኣላ ሕጂ
1: እንዲያ ኮነት ምስ
0: ኣይኮነትን እታ ግዜ እንዲያ ትኸደክ ዘላ ውታት ክትከውን ትኽእል እያ
1: እንዲያ
0: 98.8 ሚእታዊት ካብ መሬት መልሲ ማለት እዩ። ቡታን እያ ትበሃል እቲ ሃገር እታ ግዜ ኣኺላ ትክላ ቡታን ቡታን ኣይትፈልጥ እያ ንፀኒሕኪ ኣኽራን ዝበዝሖ ምኳኑ እዩ ዝሕበር። ሕራይ 110 ክንሰደልኪና ማራናታ ቴድሮስ ካብ ዓዲ ባዕዳዳ ኣስመራ ይቀኒልና ናብ ካልእ ደዋሊ ክንሰግር ኢና። ኣለዎ መርሓባ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ኣለዎ ሰላም
2: ሰላም ልና
0: ግርም መን ክብል
2: ሻመን
0: ሻም ከሰተ ሓራይ ካበይ ካብ ኣስመራ ድ
2: ኣስመራ
0: ሓራይ ሻም ክትምልሰ ለ ፀኒሕ ግዜ ኣቐዲሙ ዝፀኒሐ ሕቶታት
2: ወይ ልች ደ የላ ኮይና ካታት ሉ የለኹን
0: ኣብ ቴሌቭዥን ብቴሌፎን እዩ ክትሰምዐና ዘለኹ
2: እዋ
0: ኮይ ምታት እዩ ስ በርታ ሓራይ ንኸይድ በለ ናይ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ሕቶታት ቁፅሪ ክንደይ
2: ሸዋዓተ
0: ተሓቲታ እያ ቁፅሪ ሸዓተ
2: ዓሰርተ
0: ኣላ ኣረይ ሕቶ ቁፅሪ 10 ሻም ንከይድና ናፍታ ሕቶ ወንጭ ዓለም ትከታተል ኣለኹ ዶ
2: እወ ደሓኒ ብዙሕ ኣይኮንኩና
0: ከመይ ማለት
2: ዓንሳ እንተረኺቡ የ ድርኦ እምበር ይከታተሉን የብዙሕ
0: ዋ ዋላ ኣብ ገዛ ትከታተል የለን ሕግዘኪ ምሳኺ ዘሎ ተልዮም ማለት እየ
2: ኣሎ
0: ኣሎ ድርግዳ በቃ ሕግዝ ክእዮም ሶም ንኸይድ በለ ናፍታሕቶ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክንደይ ሃገራት ኣፍሪቃ ይሳተፋ ኣለዋ?
2: ዕድላ ኣለዋኒ ድ
0: ኣለኪ ዕድላ ኣለኪ
2: ሞሸሞንተ ድ
0: ኣይኮና ናይ መን ደጋፊት ዲኺ
2: ኣነ ዳኣ ናይ ኢንግላንድ
0: نايمن
2: انجلند
0: ناي نيذرلاندز هولندا مالت
2: انجلند انجلند
0: انجلند او حراي حراي صبو
2: واي ما كروز دو كابتن بن العلي زلال عريتنا نيشي ريت هكزن
0: نيشتي
2: هو
0: كنت منتاي تخون
2: كاب كتر خمدز من العلي زلال مش عالو
0: نيشتي وصغ الله
2: وصغ الله عشر ترين ما
0: كون عملتي ايه نيشتي تعكزن يلقى نيشتي حكزكي نيشتي كاتي غياغا عصر تاقرة افريكاين ارى الشام ده غافيت كانن انجلاند يخيلك
2: وا
0: وا تريل كنت قاعد اشكك على افريقيا هذه مفتش كرا
2: واي ابا عندهم دول هينم صوتهم بتاعتي
0: اها ناي عاد انجليز صوتات كتاتل يخي معناتي
2: هو انا ارسنال بزحات الله تصاتوا
0: الله وا سلازي اسم سلا زلوس قعوه الكدل يخي
2: وا تعوته
0: صبو حساب لبغى يسمر الكد حنكون رينا بحبر
2: امين امين
0: برز بز حسابك افريكا يدقف ري انا ساب زعدنا
2: واي كوم ديو ما يعرفنا نواقو تنس قاعد اسمع عارق فهانا
0: باقا صبو هاي شام كسته كلاي درجه كتقتل دي خن قدم او يسخلك
2: وا كتقتل
0: باقا تقتل تونت قطر هنده
2: قطري عشرت
0: تريد عصرته لو انت قداميتي؟
2: اوه
0: هاري نغيد بالي
2: هاري
0: مصطلحت من اللي يغي؟
2: هاري دحان
0: دحري سقا عتمي دحري فردي دحري فردي
2: واي كده جمالي
0: دحري سقا عتمي دحري فردي
2: واي دحر سقعات من دحر فلدي
0: لا سقازي قلت لت مسبل كام سقها سقازي عزمي ندي تترف دحر فردخ انتاي
2: كسبتن بعدنا لين لي
0: فتني
2: يقوى ايضا توار
0: ما يتوار دحر فردس يقوى
2: واي انتاي
0: اي كونتن
2: واي
0: فرد مستواه كار انت ايدي دلو بدحريو
2: وا فتح ده هون ما ترى هم لاينا
0: فتح حجنا عملنات كل جيزي اب امسلا يهرمي موداتا تي قالات بهم ها حسباب لي اخي نابنات دحري سقا فصمي انت الناس اتا بدحريات متصسي كل جيزه استعطو يا همقال حنت تمساساليت يا تخون تاال دبزح من صلاتاتكم اي
2: هواي سؤال انا ما خفت
0: سؤال كفت نصاب جيزه اغلى لك
2: هواي دحري لا رشد حلم ده تخون
0: حلمي
2: وي جزمي قالت
0: وي لا مر عادي باحمد
2: دهر فردي
0: يلا وين يا عبيت مساعد حقزه
2: عبيت من دي لو هنا ما
0: طفيكن يا حجي صغير طفلت يا يتغليني خمس دريك كذا لو خنا قرأك دمو
2: وي سمحنا نيشتيك
0: نيشتين دامو جيزين دي خطوة ستدلغي جيزين مفلا لي دخن قبر مو
2: هو هاي قال المرض مرض ولا دي تكفي غيره
0: نيشتي نو عبت قدامي تنيشتي تحقي سكني غي
2: هو
0: هو أخلاكي
2: طلعت من صورة حق سيلا
0: ثاني قبر جيزي هنقبر الله عسرا كاليت جيزي غربس قل يا الله عسرا كاليت هنقبر الله مو
2: هره
0: يلا هون ديم قربا بتدي حقزو قلع هون ديم ديم تنقص
2: ناس تنين كوينة نبروا
0: انتاي كوينة
2: مخا بحر فردي تنين تنين مخا
0: نا نا اي كوينة
2: تن واي كوينة ቁርብከም እንታይ ትተሓሓዝ
0: ድሕሪ ፍርድ እንታይ ድዩ ዘሎ?
2: ድሕሪ ፍርድ ዛ ስታሕ ኢሉ ኣሎ ወይ ምሕረት ወይ ከዓ ሞት እያ ሓደ እያ
0: ፍርዲ እያ በቃ ድሕሪ ፍርድ ወይ ምሕረት ወይ ሞት እያ ምሽ ሞት ደይብላ ሳላ እንዲያ
2: ሞትሰርቲ ናሰርቲ
0: ኖኖ
2: ጆይ ኧረ ንሽ ዕድል ተገንቡ ድብል
0: ግዜ ክትከደክ እያ ምድዋል ስክት ንውሓና እያ ብዙሓት ሰባት ካ የተና ና
2: ኣይ ግን ዕስራ ሰከንድ በቃ
0: ዕስራ ሰከንድ ትድወልያ ዘላ ታ ቴሌፎን ምላስካ ኣብይ ክደቂስ ይመስለኒ ወይ ኣብያ
2: ትክሰልሚ ደ ፈጥሚ
0: ናይ ባዓቅም ዕስራ ኣብ ዕስራ ሰከንድ ኣብ ዕስራ ካሊእ ትወዲእክ እያ ድሕሪ ፍርዲ እንታይ ኢላትኪ
2: ፈጥሚ
0: ፈጥሚ ኢላትኪ ቁኑዕ መልሲ ኣነ ከበቂ ኢለ ነይረ ኳ ምርጫ መወዳእትኡ ደኣ ከይጠፈቓ ኸርየክ መሪ እተን ምርጫስ ክበኪ ኢለ ነይረ
2: እዋይ
0: ድሓኒ ቴሌፎን ደው ኢልክስ 330 በፂሕክ ኣለኹ ተዋፃክ ድያ ወይስ ኣኽለኪ
2: እንታይ ፈሪጠ
0: ወስን
2: ሃይስካወፅሎ
0: ና ውሳነ ሕጂ ናትክን ድያ ትቕፅል እየ እተልክ ትቕፅል ኣኽለኒ እተልክ ከዓ እዚኣ 330 እያ እታ ሳልሳይ ደረጃ ሕቶ ተደይ መሊስ ከያ
2: 330
0: ኣኽለኪ 88 ኮ ክዲቢ
2: እሞ ሰሪሕና ና በቃ ሓደ ኣሎ እንተ ሞ ፍድም ኮይበል
0: ጆ ፈራይሞ ላንጋላንጋይ ትኾኑ እተው እያ እንታይ ከይትኾኑ ኢልክ ደ
2: ኣት ኣለኹ
0: በቃ 110 ከዓ ትረኽቢ እንተኸፍአ ማለት
2: እዩ
0: ኣራይ ንኺድ ሻም ቁፅሪ ክንደይ ትመርፂ ብሳልሳይ ደረጃ
2: ክንደይ ኣትሓሽ ወደ
0: ወንድ ዓሰርተ ፈቲኸያ ነርኪ
2: ፈቲኸያ ነይረ ካልይት ንዶ ኣግዲዓት ነራ
0: ምንታይ ሕሸኪ
2: 3 በቃ በለ
0: ሰለስተ ሓራይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ 3 ክንከይድ ኢና ነፍታ ሕቶ ሻም ድሓንዲኸ ታሪክ ገለ ናይ ገድሊ
2: ዋይ ድሓኒ ስቲ ንሓን
0: ክንደይ ሰብ ኣለኹም መን ኣሎ ዝሕግዘክ ሕጅብኡ
2: ቆልዑ ኣሎ እምበር በይን እየ ዘሎ ክልተ ቆልዑ ኣሎ እንታይ
0: ድሓን ተኽኢለን ሞ ይፈትና እንከይድና ነፍታሕቶ ሳልሳይ ደረጃ ኩሉ ግዜ ብርትዕ ኢል ዲ ግን ኣብዚኣ ተደይ መሊስክ ኮ 110 ኣላ ትክጀኹ
2: ወ ድሓን ሓን ኣትያ ንዲ ድራሙ
0: ኣትኸያ ንዲ ወ ፀገም የብሉን ዓራይ ክንከይድ ነፍታሕቶ ኣብ መጥቃዕቲ ስርሒት ፈንቅል መራሒ ታንክ ታይገር ዝነበረ ተጋዳላይ መን ይበሃል ምርጫ ኣለኪ ሀ ገብረ ሂወት ከሰተ ማጉላ ለ ገብረ ብርሃን ገብረ ሂወት ወዲ ባሻይ ሐ ወረደ ሃብቶም መ ተስፋይ ገብረ ሂወት ሃርበላ
2: ሕቶ ደደይ ዝመዘሞ ሓንቲ ግዜ
0: ኣይተረዳእት
2: ምረፅ
0: ጥራይ ክደግመልክ እየ ኣራይ ቴሌቭዥን ትርኢ ኣለኹ እንዲኺ የብለከይዳ ኢልክ ንበሓራይ ሀ ገብረ ሂወት ከሰተ ማጉላ ለ ገብረ ብርሃን ገብረ ሂወት ወዲ ባሻይ ሐ ወረደ ሃብቶም መ ተስፋይ ገብረ ሂወት
2: ካብተን ምርጫ ኣሞ ሓንቲ ቤቶ ግድለለይ
0: ሃርበለ ኣሎ
2: ካብተን ምርጫ ሓንቲ ግድለለይ
0: ሓንቲ ከ ግድለልኪ ሓራይ ሓገዝ እንዲያ እዚኣ እውን ለ ኣጉዲለልክ ኣሎ
2: ሕጂ ሕሕመ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣደግመለ ኢሎ ሰስቲ
0: ግዜ ብዛዕባ ተወስድ ኣለኺ ኣይትሕዝንን ኣለኹ ማለት እዩ ሀ ገብረ ሂወት ከሰተ ማጉላ ለ ለየለ ኢልክኒ ኣልያየ ኣለኹ ናይ ወዲ ባሻይ ማለት እዩ ሐ ወረዳ ሀብቶም

سب سرحو بلحي كم حقا زمسار حطراي كوينو سرحالو جزيه إنناب كعي زمد زلو كم مسارحتنا كوينو سرحالو من قديو تفاتيرو أزغاء كلو ناي كمبيتر سرحات كم تاب تاب زلكا فايل متخاب محدرا بيزنسن سرحاتن يتقالل بز من قدزي أب كل تشعن إسران حاموشتن بإسران شدوشن ناي سب سرحو بلحي مسارحتي ستساميو أستاد كل تنت بتشعات مليون دولار أتاو خمزة عبوتو يزحبر ازي تصوفن سلوطنا السرار حاز خطل بمخانو بز منغدي زبزحات كلاتني علمنا نزم مسرحناي سبسرحو بلحي يتاتاتوا مهلاوني زحبر

إذا حجينا ملكته عينتنا يسب سرحو بالحنبار نخلو الزكرن حانت كاخر زي كل مسارحيو دك سبات أم معلتاوي هوتنا زقات منا خلو نزكروينا مالتا يكونن بز من قدي نتن حنا زرسا عنايو زززخاخر نخون تباهيلي تداليو زخون يوغون زررب زكايدنا يو وي أقدا سحبريتا بمغراب زخون خير السعنا معلتاوي هوتنا نخن مرح بز بالحسابي تداليو ازون ازيوت ايتاو خوينو كمستر خبيو زحبر

0: regner.
1: Hvad
0: er med el?
1: Hvad
0: er det? Det er det. Det er det. Jeg skal vælge.
1: بأمهاتي سبزي قريب ما دخلت أخي جبرنا سألنا بأغن زخص قلنا خيدي ثم أعطر أخي
0: ليه كندي سأون سواي سينو ويهود أقوالكم كمبر هايدك أصوت لنا الله أبهال سمعي
1: تشمع ورم بارال ابن خبطي
0: ورقم زروه كوي دعزر
1: اقر خاد الديلار
0: اقر ديلينا زي اقسم مني ابوي كوينو
1: ايهي ابوك فلاتي كوينو دي
0: في تفيت حدس يلو خيطة في فريح
1: ابوها ها عمو خزيت ارو اعلى زبها لي بلوني

0: نبلع بلو
1: نبلع
0: سكيت
2: نبلع سكيت
0: نبلع نسكيت على انتها قطلو سدرات هابوتو خميس انيحون
1: ايوا ايو مسرا ايوا سنبيدو ادي اسنكا
3: ولا مسرايت بتاحقواس ابزا بايتا انقرقرا
0: حقا تنقرقر ولا ديت ما هصر انداتا
3: ابا دما كمزا عن نچو كتر مسبل انت يا محتو شاب اي مول عينو جرب قبلو مسرا اخوسي اذا خدي جمتل كو على هاندي
2: ولا دنديو حقم نبر
3: حقري انتو مسبلنا
1: عدل بنتا جبت الى اندي متحنا ابوتو تدفاني قا
3: زمتا تنبر بهوات كتموت اي تصبيو
2: واي غالي
3: نسوم ساوند بحال شفتا قتيلو والو كاوز ترفد ما زبي بلع والو نبر بهوات كتملسوم اي تصبيو
0: كدليوم قبيصو ما يوم
3: نسوم زي بصحنا يلن يقولو
1: انت ابدا بوتا عند ناس انت هاي دفينو ميم كيسغرواتمي
0: الشيطان با كل ابيلو نبر يخا بلا خسات ستو يلو مصيوم تزخونسي مرخبو انير
3: حقا مرخبو هو
0: تخوينو تخوينو نمشيتو قاطره يتحققو
3: كله لا يفطر ندي لا يفطر قايطعو
0: وي
2: قاعدني
3: ويو ملخت دما
0: ايه
1: مبر حساب ناس كله سميرو
0: هي
1: معالت بيتي خيمتي
0: دينكي دينكي اتاز ود تخلي قنعيتا
1: قنع ورخ ما يبحكي مروخ ود برخات
0: مروخ ما يبحكي وي
2: أتابع
0: العود
2: نبلع
0: بقى؟ نبلع وين؟
1: نبلع علينا؟
2: نبلع علينا نبلع علينا
1: نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا نبلع علينا
2: قلت في لزقوق زقوق قبيل أهلوك مايك فأكو من يستيون بقدا؟
1: نت سمان دوتو قدش؟ زاقوال كم ترنشك أغويزا؟
2: أغويزا
1: أغني زي أخصني حبها ليدي أنا سي... هذا حبتاقي فتوت خمرعكم سولكوا لي كنت النمران ليسا
2: باع أنت طي وريدكم أنت أكون ما أخم سكر وزي
1: عمتي زي ما هو كويتا فعني
2: باع
1: وراء عينو من الزخول ودفلتا أواب كل النهار لوتيا تريرا
2: واي أنتو مو كساي زي تقدر لا تنسانا دعا داكم زخنا دليتها زين الطيقه
1: طيقنا موت مستيرا نبلوك صاب زين ركب
2: حقو مزبل انا نحقو قلنا عينو قالي مززلو ادفرت اذا بعد زعل لا لا زلو توسي خوده ايش هذا اخي هلو
1: ناو قلتو زخدك مثلا انت انا سكفن زلو ديار ودرو اي حبن مباري اذا الزرو حاو مسون مصبارو
2: انس بودفنو كنصنحينا نقولنا هو ولا قبلنا مرعينا انت تحقسنا بعد بتحين تحين بحميتان كنبلع اذا الصبغه كنا اي طعمني
1: مو طيق لي ملز تبلو خيل خا ودغشي
2: بودفنو كنصنحينا نقولو
1: وي سبا كم زراب قلنا عديتو علي يا عبليا
2: انتم انا دا افي دموتي ها فتنكا فتن
1: كل نقرا دمي الاخر يوم كله لباس بلد خير
2: الفارو وانتا يوريدكم بقى ما هو مستنسان الدعاء هنا ناخذ فدحيني كتب اللي ندير كبر لك دي
1: قني يعمل براي تحمقي بلزبيكم
2: وانتا يدعا مسا عينهم دعا بلزبين برتا يدعا
1: معنى دحان بودو غشي خادمو كنقرو

0: عالك دغا دغا لغلو
1: واي داير بس لاخو نعا
0: دغا
1: ياي
0: انت ايزي ترفنسي كل ما لي اخي حويك انا في غيره
1: انت ايزاقم اللو موزي تخي
0: خد امبرك مزقني كئل المالك
1: انت وضيك ايش اخذكونا عدو خلوه كما بيلوه مزقا
0: بس ما نقد ممرح
1: بحان ايا برهن طيب النسمع
0: بعلي ونكو خيدي خلي
1: كنت اقير كخا اقرن اسمع عبا ودعي عينهم كدا من تايتا بزح
0: لا اكو دو اشي ملسس بيه الله
1: انت ودي ويدا ان واحد مر يعي عم تصن اخينا
0: تفا ابي اخت تقول ابي يزل اخ الزرو
1: انت ودي زرق حزي نقرك
0: انت ايدي
1: انتي شو ما يود كفلا نتا عينهم عينات انقر حق قبل لاي
0: حي قم الزرو اخ انت ايدي
1: أنت ودي عين قليل تبل كاس ملاسا يبلو بقاقو أتعقف هذا هنا كاسو له إذا مخان فريق قاط النحلي
0: بزعب أسكد بالك نحرين أنت زي ما أميوم فوس قريب له
1: ولك سبا ودي نايم داي فوس حراي مبالي
0: هو
1: حراي بالك مي كمي لأنا
0: تخا هو هاي تبلي كل مسوك تبلي هي اخي
1: ده
0: هو قدا بقى جاي قلبت قبل سنزور حوير احمد خيط الله
1: بس صغفاي بالك نعبا انجرا وعيت بالك اخذ كيف
0: هيدا اخي هيدا
1: انت نعبا

400 ግራም ሓርጭ ገይረ ኣለኹ ወይ ድማ 2 ኩባያ በዛ ፃዕዳ። ሰለስተ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ፓውደር። ሓደ ማንካ ሻሂ ቫኒላ። ቫኒላ ፈሳሲ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ربع مانكا شاهي جو لذي حارجنا أكملنا قريبنا لنا هجي انقاقحو شكر زيتي بحنساب كنوقعنا

عملينا حلاية عبي فنان ملكين أتومبس حلاية قلنا قدمته قلنا تليت ما هي من إلا الدنيا موت لتفنتونا بزحام عبي فنانينا فنان محمد منتاي ودبسين من حليته حلاية نارا قلنا قدمه قلكم تلحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج عرض كان مسلسل ليكم.

ازي ما بدك ما نقبلتكم اليكم استقبلتنا من اندات لينا كل حلايتنا يا وطن قلنا قدمتوا لهم ازل لتقدموا عبي فنانيناتهم وما بزح جمهور لبم الاولاي حلايه ساهو قد تقباتوا حلايه عبي فنان عبد الله عجبينا حلايه وطن قد تقباتوا قلنا تلت مي باتك بعد مرانه ثلاث بل حلايه فنان كم سلوما ممثل يوسف حامد قلنا قدمتوا لفيديو كليب بهالتو لحاليات كليتا ندر اينا بدك ما قلنا قبلتوا برنامجاتنا للتلاله لا انتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم يتقريمو قلت تتابعوا الناس اي تشعبايتها.

مثل برنامج دارت قناه اليكم وقلت تتابعونا زي ما بدقمان سيتش عبايه تكل حلايه قلنا قدم تازل اوليه حلايه عبيب فنان وبزح جمهور لبو من وقت ميدان بزح حليت لا قدمه فنان لغه بداويه محمد درف ودرف من حليته حتى حلايته وقلنا قدمت قلنا دتليت ما هي الدولي امل اللي انا حلايه قريبه لا تبل حلايه فنان علي محمد لحليت انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج دارت قناه مسوت اليكم قلت تتابعونا سيتش عبايه.

من دتلينا شعر توقل نقدم مناسبة عملية فنقل دي مدينة باعتعلى تقدمت شعر بإدريس نور قل نقدم قلكم تقلن دا تابعنا قل نقبلتو برنامجة أنا مسوثل إليكم أزيما قلت تابعنا سيد شعبايتا ما تابعتكم التلالو.

بدار بدار إلي تبدر يبدورو لزي امتد إلي توالب ديب جنان واروت مربي لتفيتد ما تكري عايزم تتبقى كي أفهلا جيست واي ديب ويديت واتقلم هوريا قلوتو هيست ربع لي لأدنن سقادو صنعكم سلعكيتد أسك بتسح هدفو أمفوري يكون كميتد بدارو مقندل بدوري يكون بتقارب مدت اندت أيم ريام لا تلعت قارب تاريخ من ذل حاكت وار بزحام سالم من مباطح دارس مرار وطعم جارب كايد يكون شبهاتو حوال السنيت جقالب ودبعل أمول وسابت لو عل والحالب ربع الأسادارو مجاقرتو جقر هتو وارا دي بنتعصف كلهم الأسادر هتام حمق ليلة وهتو دقة حاضر من لتبسب عقل من العودك بعقر مكرا يقرو لان مرار ربعي وحنجر من الحابر قبط هاي موت لأتك من بلقت فقر يحرى حرير يلبس كبدي بحفن لأصبر بع الهدف لتعود ولا تعوتاته للبر عودة لمورة أبعبو أبا أقلون طلاقة نفس الإيمان درارة فاتحة يكون عندك كبد لنبرا يتأطوين سفريد انت براكة حلكم لي يتمشف لعطال الله من راكة قر لي تتعبر وبحر شاطاكة إذا لي تتهدل شين قيت لشناكة سلوب يكون إيمانا حطر بك العذاكة فنقموت وحيوت دي بنتا هتكس سمع وسحاكا لعوتا زي ما بعلدك بيا كانتا يسرد بدير مورا بعبوتا كبدت يوم ما يكالد يتتحلب من أسرار دي بصاري بعلتا ليدرد سبلا حساي وعساقار أطبط يوم قرد مالك حلا مرارك بيوم صبر سرد بدر يوم اتلقامو وقوماتوم اقلوم درد وقوماتو عوتيتا يتأريد وإي حرد سوار بدار يلسلب وأردته بقانا يتتورس مورا بدار يتتصبر نصاف بدار يلتبلس ساقوت بدار يتتبكر رزق بدار يلتكلس قرهت بدار يتقروه ومبلب علي تتحرس تاريخ بدار نبرايتو وكمسل مسل للدرس سر تساقم يلتساقم لاما بيلا تفرس بدار يتمنقفل عروحات قبيلة دحنا مقصناي مربيت أباي عدد أدننا بدار دي بعمار قادم حصة وقبنا بدار دي بتعليم سلم الجهل داغنا بدار دي بعافية سبوي حما ويحوانا بدار دي بريادة مطور دول أشننا إقباع عادات قبيلو وبجنسياتو تحبنا بدار كل قاريد مدت الأغلساننا بدار لباي لتبدر محلب وقلد بيدراي بدار ولودي يكون وزي لتولد وأنا تلو بيلاب صوت البدار لتحرد من يورد سوراتهم سوراتو لاتي تتورد إديهو مرار صبر فنكيج وقرد لإجورة دي بسبب بدار تواروتي لتعرد حفون كايدا بارحاتو حفن إقل تبرد بدار قارو فقرا وعلم كم حزيت تفرد ذكر دايم إقل شو هدانا عوتق القبيل.

حيسان وحيسات متقبلتنا برنامج جارت قناة مستوى تليليكم برضو مناسبة عيد حريات تكلنا قاليمنا فنانينا لطعمة ولا قرمة وقلنا قالي تمعلا شرح بزو حليتهم لقدمه من ذات لينات باستاديوم أسمرة من اللي تقدم حلاية تقلنيا بحبر شبابات لحلوة حلاية تقلنا قدمه قلكم تو برنامج جارت قناة مستوى تليليكم أزيما بدقمان قلت تابعونا سيد شعبايتا.

عزيمه قبلتكم ليكم لان ذات لينا حلايه فنان دوليا مال اللي انا بهلته مكيل قبل كروسوس من حالته حتى حلايته قلنا قدمته وكما قلوا تابعي كل برنامجنا من حاله ميدان حتى حلايته اللي نقدم اليوم من عبي فنانينا برضو حتى حلايه من حاله ميدان قلنا قدمته بدون ما قبلتنا من حلايه الدوليا مكمسل لينا عزيمه مثلنا قد تتابعنا ومثلنا قد هلو سيد شعبايته كدي بحليته قلنا تعدي

0: عدمه تسرق تصاتال هذا عمت كل تعمت ندحريت من السنتاي ما نادو تا اندرت وين تسر نغي تخيدي تعدلتي انا غير رغب اقولس اجي ابزي قال انا غير تواصلات تكبرت رديكا اجي ود 24 عامت كله وي ود 25 عامت كله ود 23 عامت يلقاتي خاين دار تعويت السبزي اليت كوينون كعوتي سياتا بقعتو سلازي اليت كوينون بروفيشنال كخون خالي السبز مالك رديك حاجنا قدنا يكون احنا زيبو نتن زيبو قعت هاجرات اندر 20 روزلن ثم اندر 20 شعب عالم يعبيون بتناتهم سيسم ململهم يعبيون مالك نحنا قنت تصاتنا ململات ابزو خدو خيدو ابنتات علونا بعل المخسب دبس مخسب سي اندر 20 يكون نوتي حداد اليت مسكوني بروفيشنال تصات يكون سلازي ابنتات علنا نعال بعلامانيل قرز غير ابنتات علونا دانييل بسنتر حليف خون مدحاو قدس بسنتر حليف خون ناتنايل بسنتر حليف خون قالو تصاتنا زبوسو خون بسنتر حليف ويزمنا اش تصاتنا سنتر اتيم خون سنتر كي اتو وتسي زوم تصات كن علونا نحنا حاجنا زي مينا هنرزلنا سنتر اتيم ما يكون انت سريحا اتوم كاب سنتر كي اتو زي تسرحو تصاوت تخ بقعه تصاوت سلازي بوملوم تصاتنا انا بقعه ابز خون بوتا خيدو كدمعو يخول
1: سمن عواتاتن ارتراوين تقادمتي كاب جزيه ناب جزيه ان نابرخه ابزخدلو عبلالنت ارترا اب اهجور افريقا كاب جزيه ناب جزيه ان عبي مسيوم ابشعنت شعاتن بي تسعنت شعاتن اب دوب افريقا ابستخيد من لأولو درات افريقا ارترا بدرجة هاجر راب عيتر تحيزام ابقلت شحن سلستن اب ناجيريا ابستخيد وردر دمى بغانتا سلسيتر تحيزام زغمتاو عبيد درجة قدم مشكلتا ايرترا كاب عمت ناب عمت تساتف النتا ببقروب ادمع النخونا يسوقم من بارو زمال كتفت سامتاتيوم اب كلتشحن شدوشتن اب كينا بستخيد وردر انوكام بموسي اسيل تمريحا اب توردر زاعتوت هقراود قانتا بشكلتا ايرترا بقانتا قدامي تخونا تعويتام اب كلتشحن شوعاتن اب الجيريا بستخيد تواتات ملا افريكا كاب استخاف ولو تقادمتي فرقال سدى بساي برور مداليا مرهو قبري ودوما امناي تحت عدم نحاس مداليا سلز عطرو ايرترا بهاجر الدرجة قداماي ترتاب محاس تشلاميت ورق مداليا قد كون بقعام كاب كلتشن عسرتن جميرو بسروع اب شامبيون افريكا خد صدف زجمرت ايرترا هاجرات علم اب زركبالو اهجور شامبيون زدف اكوان تخونا نايتالو لاوي تهاجر كاب اتخون حاسير علم زنبرا ايرترا اب اهجورا زنبرا عبلالنت جن حلفان يروام كاب كلتشن عسرتن كساب كلتشن عسران حموشتن اب استخيدو ورد درات شامبيون افريكا بمن قد شوعات تقادمتا نتورد در عسر تحرق زي تعويتات اللوم ابتم درجة افريكا لعل درجان ميزان زوهابوم زروان دان زرقابون لا تروبيكال اميسابونغون بمن قد استفضالي تقادمتا اخلي العواتا زدفئت اللو قزيون وحدا يكونن
2: هو حدد زي بدايم الجنان تسريح لي كل أكل مالتي دقافي بل تغادا داماي بل فدرشن بل زباما أخل بل أسلت أنت بل كله زي تسريح لي لكي يقول تشحن شديشتن مجمري أنا كم هاقرا وأسلت أنا خويدة نيرو أبتزنا برو ددر نغل ينا تعويتنا له نغل تعويتنا له بدعري إيون كل تشحن شوعاتن كا أب ألجيريا والأفريكان جيمس تعويتنا هنا مثلنا اتي باب شعوي الرحم مالتي شعوي تراحي بفلا يبقى نوكا بزنبرنا الاوان بخلو ممزانيتات زنبرنا روغاحي ازي تحوتي نيروها مكاد هذا مشكلة تانا بولو والاتي عدكي بولو قوام عدك خمزنا حجنا هاقرا عدقان تاي نبرن اتي منفس انت بقعات نايتهم تقاد هذا متنقنا ونيرو سنوم حجي بروفيشنال مبزحتهم كوينم زنبر خلهم بعال دانييل بعال فرغالسي بعل داويد كانشا بعل برخات يما زياتهم يميرون توم شعو عبتي وددر تساطفو مالتي سلزي اتا معلصو شعو تخفيتا ولا تخفيتا غلاقن كساب كلتا شعين عصر تحدن شامبين ايرترا كان حلمي نيرو كمزي نتوم شعو شامبينون شامون تعمد كوينوم دلوني ايرترا حجي خابي ايرترا شامبين افريكا خوخونو خمنتلو حلمو خوينو مدلو لبكع خومي نيرو عنا حلمي زي كأل نغيري نيرو بتحساس بها مالتي تحراي قنت معاتو مستغفته تعواتات مسمتها كلتشعن عصر تحدن اندو حرقينا يخوينا قدمي ازنا ورا اوانات مبزحتو بيزي كيد كات الساتف شابنا يتاشعي قلي قلي برسنالي مالتي تزي كوينو خمزع عينة حجي عبلالا عينة ورا لبكع

تليفوني ولا انت؟ راي كبرى تعذبتي عباي قدامي تجوجله ناب ربعي زوريا قصه نمشوفان بمسمر بسي حلا وقصر دما ازيوم بركز زبلو تقادمتي تراني فات مت زلا منالبات سمره لا جوجله زي اقدم ما شومنت تقادمتي حيزاني راح جن دارقع عصفي وسي خلمو منالبات مبزح نا اذا جوجله اب صوت ازهلو ترى كم يكون خل منالبات اب مزحتي ولدرات كم نعزبو اب قل وانا كباب عصر

0: سي ملكات دارجا 9 ساعات تودي وي حاد دغن 4 5 كاريتني لذلك ازي قفحي ازي قفحي ازي قفحي لذلك ملكات ماخله انكو حوسك
1: نلبات ابينا هموتيا اذا صوتها تعواتي انا تصيره
0: كفورتو مش دهوي متقعت زغبره خوين سمعك تاع سكرين سلا زيره انا
1: وا
0: بزا اغات امها امنا كلت يوم يخدي يخدو بزبل اغات امنا تقاب تفطير خا تصبو غيرها كم حد قولن فتينه مالتي بز نريه زلنا خا نعم تعاوتاي انهم زر اي مالتي متقعت غيرو ناب هينوغن ناب ناتنائل تسفاتينن نامصقع يخيدالو عباي جروبون ان قربت مصالا سلازي اتي وددر كم جمرتو النهار استحوزو متلخ زلو متقعتي ملس متقعتي صبو زونه سحبت فتنتن ناتر اي مسي بزغات امر ما ناي كل وهلل دمر ملكياس بينغا عبلالو خوي مز تشامبيونز ودو ماخل وسيدو والله
1: نزانيرو ما انتي وددر اتي زحيله تقغله ما يدي وسيدوا ولاس تزبل حي وسيدوا
0: تزبل حي وسيدوا
1: نلبات ميكاس نصوتا بخمي بزغب امبيبو
0: ابزري ازولو تعادمتي ايسول دومن مالت التوم نت صوتا كومو قروز قولو باغي يال اليوم كم تا مجمر تا زبلنا نصوتا ناي زوبا ناي شامبيون هينو غملو برهان ناتنايل فساتين مرا قدس حدا خبتوم زوما ازونيو حجي نزس لس غنزبي خا ابزري ام كوينو نز نغرزي تغنزيبو كاب دحريوم كيتفليا مالتي ቅድሚኦም ቅድሚ ናትናኤልን ተስፋፅን ኣታጌሪ ይኸይዱ ድሓርዮም መፂኦም ሞሶም እሶም ምስ መፁ ከዓ ናብቲ ቅድሚት ኣብ ሰጎሩ ከዓ በዓል እዩ ሰጊሩ ስለዚ እዚኦም ከም ደስግኡ ብዝኸዱ ከዓ ክኸዱ ስለዝኽእሉ ስለዝፈለጠ እዩ ድማ ነዚ ኣመሓዲሩ ኣብ መቓሪሕ ነዚ ንሪኦ ዘለና ዓወት ክበቅዕ ክኢሉ
1: ምናልባት ኣብዛ ፀወታ ንዓኻ ከም ዝሰመረ ዝያዳ ዝመሰጠካ ተቃዳማይ ትፅቢት ዘይገበርካሉ ግን ካብ ትፅቢትካ ወፃኢ ብሉፅ ብቕዓት ዘይረኣየካ ተቃዳማይ منيرو
0: كيفن تخلى مريم بعلو تعاوات نايز ودر زخون زقرب دلو ملكياس ماخله
1: اوكي نالو تبزنا كيفن كيفن من البات تقدامي تجوجنا تجوجله ابقل اوانات كسحباري ناينا من البات ببقعتكم بعقمي درجو ما يكونن حجز عبزلو تقدامايو ابقصالي تناتوم بوتاخت كالنا تزبيت نغبروا للتقادم ما امو منالبات اتا كسحبا زفتنهم مولدو منالبات وقع في لا تكون بالنخل كبصوتو
0: اتا ناي مسحب دي يكون ناي عمو قداي زي عقم ناي بعلك كي كيفن ناي ملك ياسن ناي اطنا الى الحين اقول مسوم زدارق نغرا يكون تحت 23 عامتي تحت 23 عامت موخان تسوادا درو وددرن مسوم سوادا درو وددرن كا ازي غبالو امتقعت خا بتفكل كا كقاصرهم زخلكا تقادم ما يكون كن نستنا 1 كيلومتر كم زيلو مسم كنقعد كثر يا خلا خا ناي بحقي زدنق تقادا ماي
1: نلبات نذا نلو ما عند صوتا نذا نلو ما عند وردر بحانتي مسمر قلصا انت زولو خاني رومسي تالك كم قلص كان يا كازا صوتا نلو ما عند
0: كابت تسبيت وصاي يا ناي هو مالت تبيتي زنبرا مالتي بتي زرعانا يو بقعت زموزقو وطيت هينوك ملوبران ناثما يلتسفاتين عمالي القبرز قابير كوم بعل موال قرماي كالوتن تقالا دمتي كمتي زحسبنا يو ايكونا تم كلتا جن برقص تقميت نياز نبرنا كساب زنا يمترشا زك على صلوة زلو تثبت رينا ناماتي سلازي كاب تثبت ووطاي نعي زي عوات الزمالتي مسناتم من بقعتم عقانا زيبكا مالتي مس زرعانا يد حربايتهم وطيتهم عقموما
1: من الكاس ما أكله نالبات دارقا تعوات مهاب تريات ريفاتو زبل قمت هلني اب زحلفو عمتات منالبات اب مغابيت مغبت كانت تازنور تقارمتنا كم تزلل نا قدامي تغانتا كاتو ايرانيامن نا قرب ابنت ترينا موال غرماي ابتا ዋንቲሪዩ ቴክኖር ትብል ናይ ኢንተርማርሽ መጋቢት ጋንታ ነዊሕ ግዜ ተፃዊቱ ግን ኣብ ናይ ኣንደር 23 ኣብ ትቲ 23 ዓመት ዝኣመስሉ ውርድራት እዩ ዝሳተፍ ነይሩ ናብ ቀዳሚት ጋንታ ኣይዓበየን ሞ ምናልባት እዚ ዓወት እዚ ምናልባት ሚልክያስ ዳርጋ ተዓወት ሂንያልና ከምትሕዝ ንገብሮ ሞ ምናልባት ናብ ቀዳሚት ጋንታ ኢኒዮስ ናይ ምስጋር ዕድላት ኣብ ምኽፋት እዚ ዓወት እዚ እንታይ ተራክህልዎ እዩ
0: ናት ማለት ስፋፂ እውን ካብ ከም ዝተበጊሺ እዩ ነቲ ናብታ ዝለዓለት ጋንታ ዝኣተወ ኣብ መጋቢት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ጋንታ ዝነበረት ነቲ ዓወት ናይ ሳሳይ መድረክ ቀዳማይ ደ ይኮ ናይ ሳሳይ መድረክ ምስ ተዓወተ ነታ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ምሰምፀ እዩ ናብ ላዕሊ ክሰግር ክኢሉ ማለት እዩ ብዎ መፀርካ ብውዓቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓብያ ኣብ ዝኸለሉ ግዜ ካልኦት ናይ ኤሮጳ ጋንታታት ከም ባርድያን ዝኣመሰላ ክሓፍኦ ክኢሎም ካብኡ ከ ኣይሓመቐን ነዚ ሕጂ በፂሖ ዘሎ ክበፅሐ ክኢሉ ከምኡ ውን ሚልክያስ ድሕረ ባይቱ ርኢ እንተቢልናዮ ኣብ ዞባ ማእከል ክንብሎ ፀኒሕና ክንጠቕሶ ፀኒሕና ክንደጋግሞ ብፅቡቕ ብቕዓትን ብርክት በለ ዓወታትን ተጓናፂፉ ናብ ባይ ክድ ክኸይድ ክኢሉ ማለት እዩ ዋላ ነቲ ናይቲ ማሕበር ቅድም ብሽክለታት መምሃሪ ንብሎ ማለት እዩ ናብ ካልእ ጋንታ እዩ ክመርፅ ክኢሉ ስለዚ ካብኡ ድማ ካብ ባይክኤድ ኣብ ባይክኤድ ኮይኑ ውን ፅቡቅ ውፅኢት ኣርእና ምስ ቀዳሞ ሰለስተስ ኣብ ገለ ውድድራት ኣብ ኤሽያ ዝተገብረ ርእና ኢና ምስ ቀዳሞ ሰለስተ ብኡ መንፅርካ እታ ጋንታ ኢኖስ ማለት እዩ ካብቶም ንብሽክለታ ዓለምና ብተፃወቲ ብባጀት ብኩሉ እንትና ነገር ድሓ እንድኾን ተቐዳዳማይ ከዓ ክትሓርዮም ክትመርፀን ክኢላ እዛ ሻምፒዮን ኣብዚ ደፍአላ ወሲድዋ እዩ ስለዚ ደረጅኡ ሓፊ ዝብል ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ
1: ምናልባት ዓቕሚ ናይ ሚልክያስ ማእከለ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ከም ናይ ሽኳ ተቀዳዳማይ ኢና ክንገልፆ ፀኒሕና ብሓፈሻ እውን ኣብ ኣስመራ ዝነበረሉ እዋናት ኣብ ቅፅበታ ውድድር ዝነበረ ፍሉይ ብቕዓት ተራእዩ ምናልባት ንቢንያም ግርማይ ክትክእ ዝኽእል ተቀዳዳማይ ኢና እንዳበልና ኢና ንዕለሉን ዜና ንስራሓሉ ነርና እሞ ግን ካብቲ ፍሉይነቱ ሚልክያስ ማእከለ ናይ ክላሲክ ተቀዳዳማይ ዓይነት ባህሪ ዝሓዘ ዶ ኮይኑ ስማዓካ እስኪ ብዛዕባ ሓደ ናይ ክላሲክ ተቀዳዳማይ ከ እንታይ እንታይ እዩ ዘማልእ ንሚልክያስ ከም ኣብነት ኣምፂኢኻ
0: ሚልክያስ ማእከለ ናይ ክላሲክ ተቀዳዳማይ ዝኾነሉ ወይ ክኾነሉ ዝኽእል እንደገና በቲ ዝበልካዮ ሚልክያስ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሽኳ ተቀዳዳማይ ወላ ክሮሜተር ታይምትራል ይስዕር ነይሩ እዩ ንሕና ኣየለለናዮን በቲ ዘርእየና ዝነበረ ውፅኢት ስፕሪንተር ወይ ከዓ ናይ ሽኳ ተቀዳዳማይ ኢልና ንድምድሞ ነርና ደኣ እምበር እቲ ናቱ ዳታ ርኢና ሕጂ ካልእ ተቀዳዳማይ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ፓንቸር ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሓደ ካብቶም ከም ናይ በዓል ናትናኤል ተስፋፂን ዝኣመሰሉ ተቀዳማይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዝበዝሕ ኣብዚ ዝርዮ ነበርና ነቲ ናይቲ ስፕሪንት ዝግበር ብሩኢ ዕብለላይ ክዕወተሉ ዝርአ ነይሩ ካብ ከምኡ ተበገሰ ናይ ሽኳ ተቀዳማይ ንብሎ ክሽኪንኡ ግን ኣብ ገለ ውድድራት ናይ ዞባ ማእከል ኣብ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ዓቐብ እውን ደይቡ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ዝረአናሉ ጋጣሙን ኣሎ ስለዚ እቲ ዝህሉ
2: ክቡራት ተከታተልትና ከምዝንዕዘቦ ዘለና
0: ይብለና ነይሩ ኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ክሪኦ ከለኹ ናይ ክላሲክ ተቀዳዳማይ ከም ምዃን ሓሊፉስ ከም ፓንቸር ኮይኑ ይስምዐኒ ክሳብቲ ናቱ ዳታ ዘይፈለጥና ከምዚ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብዘርዮ ፀወታ ወይ ከዓ ብቲ ዝገብሮ ዘሎ ውፅኢትን ምንቅስቃሳትን ካብ ስፕሪንተርሲ ናብ ፓንቸር ጌሬ ኣነ ክገልፆ ዝፍትል ማለት እዩ
1: ሚልክያስ ማእከለ ኣብ ዓበይቲ ዓለምለኻውያን ውርድራት ወርሉቱ ይኹን ግራኑቱ ውርድራት ንሪኦሉ ግዜ ማዓስኹ ሓሳስምት
0: ኣይክነውሕን እዩ ማለት ኣብዚ ዝሓለፈ ውድድር ብዝረኣናዮ እዚኣ ከዓ ቀላል ኣይኮነት ማለት እዮም እናቱ ኣሰልጠንቲ ኣለዉ እናቲ ኣካየቲ ጋንታ ኣለዉ ንዕኡ ብዕቱብ ሰሪሖም ፀሪቦም ናብ ካልእ ደረጃ ንክዕትዎ ንሽሞምን ኢሎም ብርቱዕ ፃዕሪ ዝፅዕረሉ ኮይኑ እዩ ዝስምዐካ ስለዚ ሳብቲ ዝለዕለ መድረካት ናይ ውድድራት ናይ ዓለምና ንሪኤሉ ርሑቕ ኣይክኸውኒ
1: ራይ

0: وكم حوي ومس جنافوتو دحر سدرين لعرف تارن مالتي
1: طبق ميلكاس اوتا انا تخايده كله مبزحت تنتن نبره وي حساب وزهب نبره سب ميلكاس برينتريو وين اشكوايو تيوم كن منجد خروج صخو اليوم سلازي امودا تمنا تابع عقب نازيناو اتقيام نعو قداي كوبرو يخول يوم زبنيرو كابتي تو وصاف فلاي بزم استقلقلك نبره سمعت مره وعوعي فلي خيمس متقه وتهم موت كمين يرا ما عرف ندير ست امانه نير كان عبتي كان كنت وتص
0: حق حيش تا اسكاتو بناتنا يتلس فاتينا تغيرا اب كباب فورتو كرتحت جميل رساب لعلد ماها اب ليميتين يرا مالتي بدحريو نعين هنا كن متقعد غيرنا تيقومون كيفن تغرى مريم نفعو ولو تغرى دماي او دحريو كيفن كابانا ترف يلو مالتي قربتي دحريو سلسين عن كلنا اب كبابي اندا ترافيكي اسكاتو غيرا وغيرا دماء قدسي دا مالتيو نزعوت زي تلقع في ايدا
1: لو ما عمت مسينيوس مستين بالك مقداتي في اللي كاب زحلف مودات ابجرو ناي طليان دغر كاناينا شناتكم عدمه بلوت بقعات خان صاريكا زعم زي افلو ينغر ابقعات كا دريبات الكا نبل نخلينا
0: حق حيش فولي بقعات حيزه مصيله ولو نحسب اي نبرن مخناتو قدم جرم ستافي اب حدقا مودقتي اغاطي منس قرب كان سايكل وريدن يرن اور مالتي كباب غلطه سومو غير افريم كابتن جرودي ايطاليا غير اندر تيسر وتغرسو بلكع بدها وددرين يرجن تغرسو نش تشامبيون ارترا تقيمني
2: كومون
0: سلازي تعوات خون كيله قرب تتنفس تشجيرن يرن مجمرتا جن املخنات كايتي لوه نابتوبلي بلا
2: قدامي اوت شامبيون
1: ايرتا دو ميركاس انت يا روميليكا صاحب زماكل تبيسكا انا بايكي ناب يونيس متخلها صاحب زماكل تفوتم تقادم تنيرم كون هنا بحلشات نا زماكل كخمي يالو نمبالي 180 كيلومتر نوعم كو دو مخلو ويش معني صاحب تماحيس كا متخا تعويت كان لهم تو نا زماكل كخمي تعزيب كاملو مي
0: حق حيش فولي بعتر ايلو مالتي نوح كيلومتر كلو دفيروم مسانا باراري يمنيروم كل نغورم صبغ زاور افتد نوركو جروب مسوم ولا حنت ايبوكون يمنيرم سلازي فولي زغونا عامل قالو مالتي معرينا اخو انا قربتي انا بفولي تزيكونكو كن قوم قربتي فلي بلي مست زلن عدلات ابن يدق مالتي كن عدلتي ترغيبهم كنزناتنا خا رقصني ابز ابز ابز بتحم زبط
1: صبغ ملكاس مو مودا تحتوي شامبيون عدها هون قال لها نير ترابان يراز لو غير كخاز مت عمت سغبتا لو محمد نعمت اماتي خمس عينت ودر كتكاي دابطف عليه ودراتمو كن محجههم عينت مالا غيرم زوادور نو رقابنات نيل تقرا زحك زكاهم وخاتكاتلو مير كخا شامبيون عدم زونمو سمعيت زي خمي
0: حق حيش فولي كمن ديك سمعيت نيرو اباي مخنياتو اما جمرتا مستد شغورو نور كتنفاس صغيله حليفه نخص ان حيده دبراره يهادم يرا مالتي قربت حليفه نغصن حيله قلنا دحان كوين نفت موداتا مالتي
2: قلنا
0: دتا محايش كمتي دحري قلنا
2: شلمتي
0: كباب خلت ثلاث زوري اختفى ربوص عندها هنا متي مالتي تقاس لدقف احنا بره فولي عوتين عايز زغط حبوس تعم يا حبوس
1: بو ميل كاس ماكله ازي مسكنا كان حقو سكا دقيمه
0: ثانك يو ثانك يو
2: ثانك يو
1: كرات تعذبتنا مسعود شامبيون نكتيو لا يعني انا تاع انسان سيسون ميل كاس وين زلو نكتيو شامبيون كوين لو نعبه زغاطا من حقو سكا نالنا لهم تحسونا خا ابز نزازم يغني لنا

0: الو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير. مرحبا ابكير. مرحبا مرحبا مرحبا. من سعودية متأكا؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. من مطار اسمرا دول بكليكو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو ديكم؟
0: والله احنا ابكير بس المهم قبرنا هنا. عبرنا.
1: وسميرك فوديت؟
0: ايوه عمار ما تطبه لو تقبيه لو.
1: طيب انا اذا عربتني ايش هيركب دبي؟
0: والله انت دبتك انك تركع عداقة حمزقيس. منو تكاسنا ايش الله وباس عبه اللي تقلق اننا ساكت مطن.
1: ايوه. مرحبا ازد بقسطو. صني بي. مرحبا.
0: مرحبا مرحبا خلاص ده انا بسلام متأنى بكير. مرحبا. مرحبا. مرحبا.

0: Ну, да, сериал. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم جمال.
0: مرحبا عبدو، أهلا وسهلا.
1: ها كيف وضعكم؟
0: أيوة عدينا هم كازينا قبل لنا أردت.
1: يا جمال إيه تبى تصحب؟
0: ما تود والله مسكينة تمام كات يا أخي. لكن قدم أجل حكومة من كرع.
1: كده حال مدول قد تقبلته.
0: والله يا أخي السالم حد يوم اللي نعرينا من قبل حنادو عيرنا في مية لبنا. لكن هي تي عرينا من قبل قلنا في مية إن شاء الله الصبح ما تي.
1: الله جمال. تلاقيسك خلاص شغل كي تحدقني.
0: مرحبا.
1: خلاص خلاص مع السلامة.
0: مرحبا.
2: والله نجيس. نجيس أرى ليك دينا نصر.
3: بنباتة.
0: كويس نجيس.

هلا وسالم. ايوه بقصت ليك انا غرفتي ركبوني احلم ناي كرنجل جربته خلاص كويس مرحبا.

0: كفا عليك مدرسة
1: ثبتي على كنج سني على
0: أنا دم ودد يا ده
2: مدرستنا نجحت شيء من بليكي عند القبة دي بيان زاد
0: بالله مفتي تودق الكنكة كنت بلاني
1: حجي أعمل أنت كأيبي أنا ولا حبة دي تفهمني
2: وأنا كمان أعمل لنجات كأيب زاد قيستنا يا مدرسة عند القبة دي
0: الحال فين نقد أكتب أنا كراس ده ما تكلم تكلم
2: لازم كم أقول ده نودياتكم
1: بلش فيكم نيكون نجي شهر كل عميلات قد تقيبي مرة بزحته
2: يا خلي كمان نجات قبل تقدروا ليه تقول يكوني يقول ولد بعدت ويتقدر على الزات هذا بنا أنا بعد لازم
0: لا لا مساء استني تم بالعاء قلنا عمات بديها
2: وانت تبطر تحمل
0: لا
2: لا لا لا يمكن
0: نجي يتحدقين انتي
2: بالعمل

0: عنده لبسي حودي كلاكو بلغوك لباس لبسي من
1: سامحيني يماي لم أنا أمسلكم نهار لي يوم تلويت كرينا طالنكوك يماي سامحيني
0: ايه تأشركي دعاو ضيقلا الدنيا كلها قايسة حنان عريانة ايكو هتاين تقابل النادي دعاو ضيق
1: لم عدت وقت حكيم ناس أما من قبي يوم تمسلنا وهلي أمي أم علان نسنا شفقنا بالذات أنا
0: من تنحيمة ملكي يطابت ولي تكلينا على نباك مو ودينا بل عدم ملكي يطابت أم علان نساطة الدنيا كلها قايسة تستغفر
2: ايه تأشركي سنة وديك محمد الساجعة سبحان الله نموت مرادي بنت بس تقبلت حكم ربي رداته دعني دقلة سبحان الله رب لا عملها ليت حق بيلايا لنفس يعني من ساعة ما تفجر ولكن روحت يعني عملها كنت لما تي دي بقى كانت قاف حد ودي بردت قيس من الله
0: دنيا عبسة دنيا قاعد
2: الله عليك سبحانه.

0: هلا ده بندي بي هلا كجاريت اللي تي انا مش له شويه قلب صحته. اها سميره من سوق دار مامتي بشرك ولا تشك. لا بلدي ما بشرك.
1: سبحان الله.

0: يا حبيبي عفش نايم خسارة اللي هي بس خسارة من لينا عزك الحمد ليس سؤول اللي يكون ده اللي بلا قبل أوراق النجيست
1: كحت عربية تبقى النجيس
0: لا لا ماكينتنا هاجر تسبق تنتر بكلا قبل النجيست
1: هاجر العربية من عفش كلام من مات كمنا مات ستلات أمر
0: كمي مهربات قلنا متصبات نبالا تنهجو تسل دي باتي
1: قدم نسكاتو
2: انا عبرتنا قالو تحيست منا وما الا وردات
3: من برت تقولوج لك بقى وتقردات كلها تربيتها من برت انا الحمد لله رب العالمين اتكين من قبل وتلا ادينا قلوره ما قدام احنا مدت وراراتكم كانت دي قالوج نواي كل احرج كوهو بقروش تديما تقوب مسلن تتهيبنا تعالك انا لكن لمراجن واي على مرحومتي هنا رب الارحمة بس اللي نواي كين بل من هنا دكان ودي ولا جني هنا صار نواي اللي بده نواي اللي قبا بس إلا مدرسة توتيلة وانا ما يلقي يا هاي كالفكو هجني هنا درسنا مثلا انتبقنا دكاننا فتحنا وسك الله يومتين الحمد لله رب العالمين إذين قلت عرنا ما قدامي حنا ننبره لينا
2: الله ما شاء الله
3: مرحومت السيد فدابيت علت وقلت مرحنا ده حتى ديها بينما تداك داحوك
2: أول مرحومات يعني أسناه هي خالفك سنتبه لأنه علم نورته مستقبل هي أب علمت للتبني ها سنو ذيك
3: ها بسم الله بقى بسم الله بقى بسم الله
2: بقى أنا لازم أنا
3: أنا خلاص حقولها هي فقط كو كلوا رسمكم هلا حنتي يفكدي كا بسم الله بقى أنا سعودي أنت يكون
2: أنا زيك مالي إلا زبادنا يا قردات ولا حاجة لك
3: لا
2: أيوة
3: ما شاء الله تبارك الله توكون هلا تريها ليك ها سنوات لك العمرات ما توكوك هتا السعودية ها اللي ما يهم تكن حليب المراعي يعني هيني كنكم مال حليب على قردة مسلال أم بسم الله

0: من البيت نقيس نعرف هذا؟
1: لا ما علنا ايش يقول؟
0: هذا ما علنا من نعرف الحس. باي باي صنع صنع صنع حمد ريسه اتصل.
2: هلا عمنا.
0: مرحبا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سلام كرن الإعلام فتي واسم البلد حبان. مرحبا مرحبا
2: مرحبا عمنا جمال يا أخ، أخبارك كيف الحال؟ تمام
0: تمام تمام الحمد لله والله تمام.
2: أميتم علي مكسرات ليكم ولا عبالكم؟
0: أي مكسرات مبنى ديب يا زول، شعبت عدن هاللي تقاط العلبة مكسرات والسنة يقول حبتها لابنى ديب دير عبالنا منه.
2: عبالكم؟
0: أيوة.
2: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله، بس نتفتحت حالتي يكون البكاكات دنك هلا بس مره.

0: شغل عم شغل ده النكهه هلا بلاك الليل
1: بس بس بس احنا اول ماكينتنا هاجر حتنا مسليه الليل
0: سمعنا ليك عم انا مسليه ليك
1: ادى احنا نوصل دول ديبكو وكرد حول الكاتو
0: ايوه عم انا مسليه ليك ما سمعنا ليك
1: صرحني صرحني نوصل دول ديبكو وكرد غندا ديبكاتو صرحني صرحني مالي كرت امطان هلو هلو احمد ادريس
0: هذا سمعنا سمعنا احمد قال اسلاك اس صبح ما تكون من قبلك ما بديركم بلا كهلكو كل ادر بس ثلاث دربتنا كحكومه
1: ما لي سمعني
0: ايوه
1: حنا دول يا مالين حو ساعتين ونص مسلك لينا انت اسك حنا ما تكمو ده مسلك لما خزن نجسك كل اجر كانت لان فل ملا وكهر بدي بس اوكرين تم خزن ما انا من قبلك ليش عربنا
0: ايوه كما بديركم بس بلاك الله وكما دربت لقداميت لو ديكم ما شاء الله وتبارك الله بس أشكال كل أيامات الله عمنا نعمتها الله بلاك الله
1: يلا مرحبا مرحبا
0: مع السلامة مع السلامة هيا عمنا الله يخليك عمنا
1: مرحبا يلا بيناتنا اتصال يلا يلا
0: يلا يلا عمنا خلاص مرحبا يلا عمنا عمنا والله يا أخي حاجة خالصة تبارك الله
1: أمال يا مساكا؟
2: أيوه
1: بس تمام
2: يلا
1: حكاكا مش حكاكا
2: حكاكا كواكا
1: أيوه كرت لهم من داقو مصر حتناطي إيكو؟ مالي هذا نبقس حنا ما نبقس حيساوي
3: وحاجرتك هنا
1: يا أخا حاجر نبقى هذي بقليق زماني بيلكا حجيتو الحدكا
3: كلا عربية ما اتنين انفين في المية عفش هلا نمتقبلنا بلا ناسانا
1: أخا خنوس كاو مكتبه لحزيكا ما عربات قنشك أبا؟ جانا كم اصلا انت البرامج اللي قليزه منه كله انت تحرك بس راح
3: خلاص كويس راح
1: يلا يلا
3: راح
4: علي
5: مرحبا
4: بالله وقت من بكاء انا يوم سوي باللي جات لجرادي من قسنا انا وكت بي اندي ريو
5: اول جرادي ما شاء الله تبارك هذا لك هذا مين يكون مهن واحد حدي هذا الدين قيس ونقناها ونرئي وهواك تتدبل
4: يا زول اللي برنامجنا عمار ديب تلفزيون
5: لمسي
4: ديب دندن ميديا دندن ريو ريكا ما شاء الله وتبارك الله مره سنيتو اجنيتنا ريكا لصور من رو انا اتكب من دقكم الصور ريكا تجرادي عدوم وفتو سنة حاريت وقت عرفي ريكا اول مش ريكا متقدم
5: خلاص طوالي مشكلة تلفون اللي باكنا هلا
4: طوالي تمام يا نافع مثلنا بل تتمشى جرادين قلنا قيسو
6: ايكا انا ارتلت انا حكم الليل علي
5: مرحبا خلاص
6: بس قلك يا رب اتكب ده جرادين لدى حيكا عبج اي
5: ايه
6: عبج اتك جسمين انو كن الولو انو كن الولو بالاريو اتكمت انا ارتلت انا حكم
5: خلاص مرحبا ركتك بك
6: اسكرتك ايه حانا

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام الله.
1: كل سلامتك ما شاء الله. كلك أنت.
0: سلس قابل لك تكاليك أنا أرانشي. قل لا دكان ولا من العلة لا ينا والداي شيثن.
1: ما قا تسلان الأيام اللي ده حنوت ده بيرش وقلت علت. إذا اللي ترانشنا تأكم بالله واتسلام بالله. عسى نيتكم رينا بقى. مع السلامة يبقى. مع السلامة.
0: حياة حنبك. مرحبا.

0: من انت؟
1: ادرس انا هات عثمان.
0: ها؟ عثمان عثمان. من عثمان؟
1: عثمان ولد حامد انا وقعك فتحنا طايح وقع.
0: عثمان ولد حامد؟
1: ايوه.
0: عثمان ولد حامد قاك من قبلي. بمر حرب بمر
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: نحن كم اللي مناسبين ندرو إيه ما نكسر نبى.
3: والله ما حفان يا أخي. إذا ما قعدت لنتر اللي كان أجاز. لا قبيلة أمو من ليكو. نهار لك عتعلكو.
1: أيوة.
3: بقري جسم بنا ده بقعد حامكم.
2: إلا تبل إلا. سمعني ليك. أنا كده بقى أجاز. لس حزيان اللي من ضرورة بالشغلة حزيان اليوم سامعني لك انت اذكري حسب قبل كلام الا كده من اخدم نملك تقدمك العافية
3: والله ولا بعفان من كنسة تمع تمعتي تكبر
2: فعلا
3: معني لك
1: امر
3: لكن انسئنة اللي بقى كانت حان مشكلة الامنان انا دي والحشالة من الاسكا مسر الحشالة تفاهمك ومنه مسرك بكا ومنه قدام
2: من ليه ده سمعني والحشالي جيش وودعه انا بتوهم معرفتنا هنا طويلات ما عندنا معرفة فاهم كلام انت تل سوق سبت ليك تمرون ولا مرون بقدر حياتا بلو وكل بعد انتجات نسال منه
3: اسمعنا اسمعنا
1: ها
3: هذا انا نوس من امنني اقدر حياتا دبيل انا شو بكاكات وما كاين لي رجال حد يقول له جاز تمام
2: يا انا كان جبر يا اخي مقاك انت نوس يا اخي تمام الجباب قلت لك حبور لون اقدر حياتا بلو وقريب الكون ضيع منه كان قل له منه كبا ولا كاد يكون امرك كله تمام
3: والله بس الحين مشكله الابوه انا مالي ام العيشات حريمه من دبيك جازه ما تقول بس الحين مشكله اللي بقول اول
2: بس
3: اسال لك
2: بس اقلك حد قال لي بلا مهمه الله مالك اقل حاجه فيني يا مالك انا اخوك يا
3: تعال ذكر جمال ما تصلوا ما تعملوا تلعب
2: مين جيب قبل له ما تصلوا
3: تلعب له ولا كان
2: بقى انت قاريت عبايه مد بك
3: ايوه
2: اللي قال شاكه ساري وبقول لك ما كان عسل مدر الا طلب عسل قال عسل التايكات
4: الله يدليتي يا هليته لابوه مدرسة تاسمرة وحناء تله إلا وجور حلبة وحوطة فتلوتة دليتي يا هليته لابوه بكير
5: مدرسة تاسمرة حقوق أبقى كل تلقات أتقسى لكم أتمن قروبك تدرس أما تقتيدو لازم أسمرة تقعزو حنيتها تكسر أحسن أنتم من تقعز حيث نافع حوية علماء ملوا بالمسلكة الدينة مدرستها ومخرجنا هي زمن تلبلو ها التل زمن يا التل شابتها عزيحة قوي درست اللي بكت اللي فجر يتركب له باختصار يعني يوم نحسب فجر قلنا نكسب ايوه
4: كل دكاننا ولا ما نش عطور كل قبأت بالهليك انت
5: دكان لعفش نايو للزبه ولا دكان هي اللي تأجر ها؟ مستقبلهم قلبنا وقل لهم أجنيت اللهم منير لسه نوش هلا وسميرة مدرسة تتمتي اللي إتنا لازم أسمرها لك عزو إلا تفجر أقل روحهم قبو وأقل كرفهم
4: والله حالة ندليت إيه الليت ألبوه
5: يا نافع أمرت إيه الليت ألبوه يتبني لعبي أنا وانتاتو أنا وانت نجمي مستقبل أجنيت كبي جتلين أنا كما أقبلكم ناي مساعدكم لقبة ناي إيجار

0: بيتكم منو شقد بوت
1: سميرة منو ولا هنا تندمس لا نقمه
0: سميرة نايا دي بيحذب انا وانت تلعبي مامي انا وانت نقمه
1: انا حتى لا فارق اللي وكذا قام امي تلدلو اياي هلا
2: سلام سميرة وطنا سمعت في الليل ده قصيد بلمتينا

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقركي مكيمة تفاني كعلت بلا مدرسة أذانا حتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضحا نكو سلام حتى سنة اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعته أنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدر روتو

0: 雷声吗？
1: 喂，安多个劲。ربما ملي اتدلين دير عسينك ساندي ان اسكي
2: انت براني
1: جا اتيريني من علي بيننا عندي نازلنا من علي
2: انت بقلو صلحو
1: اتي اتي اجو جو حساب يلهم يلا جو اطوينا عند بجا فيوا انت جو غير انت اوكي اخي اتي جو خمالي وعلى اسمح لي ابرح لي كونكون شقع ترسخ معجيره خدك تزيب لك سبع عين يا صنحي ولا فس تامزي عندكم نجر على اللي تاكيت

0: baby.
1: Wait.
0: What are you doing, baby?
1: What? I don't have any American money.
0: أولا ما بيبي، ألا ما بحد ليتي أتغير زلا بيبي.
1: وي ترعرع.

0: قمي دحان دو
1: سلام دولا
0: فتا ايدا اللو هون ديهم از قزاوت ناقا دي فكومي هون مثلين
2: علانا اقات عمي اي ترى انا نكوين ايام
1: سلاح مغمي
3: سلاح يا دحاني
1: كل سلام
3: نمو سقنو
1: زبو ازعرك
2: مو شاخن بلكا
0: تحاون كتسالينا هاو زي اوان شاي نالوات مساحة الهون مسوها مهور كونيرا
2: تايت اقمال هومو ولا امتحنا امتحا كان غيلنا مش انا
1: واو
3: عدات اوتو كوني زي اللغو
0: عن كان معل تخون لنا
2: عنا يبجخا ليلو ما عنتا رغب كاس
0: نا نا نا حجي قزات هاوي خلو كان معل تقم مدام نقبرا
3: حجي نقر فوكم
1: لنا حرة هاي تفهمو هاي تفهمو حرة حرة يزعرك سلام معلتي
2: بزعبو انت حسبكم ممتقص انت هيبوها الودي بخا ميك قربو يخل هينوكسي فولت عندي على لين دخا قبلو و خلق اخي مثل كلا علم سودي كميا بتم زيت دليم يدليغا بتم تدليم كازي يدليغا قبل علم مين اللي زال ان فقر انت نغركوسي يا ايام اللي يدخو
1: اي دحان ليغي
2: ها
1: دحان ليغي
2: دحاني قال انا قصدك كلا سلت صالحكي هلا يا امي مش حاجه
1: اوه هلا يا امي

0: fatah ma ka arkay
1: ida xajiga taan ka raadin wa ayro ruba kan isaraba
0: bidu ummad ana kuma qabla ka hasabku inta khona gun xamma asla zallaha da handi khayl lamhatat xamma ikun al muslim
1: anta irdaakum li سمعتات كاس كابا غان لعل نفلتو هناك وياهم كل نزلهم زي تقول فين غالي زي اخلن
0: اوه ما يك عركي كم زي الكا يكونني انت خونا تزخون كام نقر كانا كاو ترفا قن بكا
1: ملا يبا خاو ترفا قن تاي
0: ما يك عركي حمسة لمين حمسة سبت انا امك بها سنة اخدت فلت
1: زي نقر تخونا
0: تسكت زخون يخون ابو نخلو كابزل الخياز غفي يلن ኣነ ናብዚ ዓዲ ምስ መፃኸ ዝፈልጠካ ኣብ ኣሜሪካ ግን እንታይ ዓይነት ህወት ከመይ እንታይ ከም ዝነበርካ ዝኾነ ነገር ዕሊልካ ኒ ትፈልጥ ኒኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ከለካ ዘጋጠመካ ኮይኑ ይስምዓኒ ክልተኹም ኣሕዋት ምስ ጓል ሓውኹም ዘይተኣደና ሃፍትናይ ኣቦም ሒዝኩም ከም ዝመፅኹም ይፈልጥ ካብኡ ሓለፈ ግን በቃ
1: ኣታ ንሱ እንዲ ሙሕልናይ ዝወግኦ ዘሎ
0: ዋ እንታይ ትንሱ ትብሎ ዘለካ
1: ኣነ ሓሳዊ ሰበይ ጆን ዓርኪ ሓሳዊ መታለሊ ይቐታለ ሰብ ኩሉ በቃ ኩሉ ኣነ
0: ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል
1: ከመይ ከዘይ ዕድመይ ሙሉእ ንዓኻ ብዓብዪ ንሰሊና ዘታለልኩ ሓጢኣተኛ ሰብ ሓጢኣተኛ ዲኹምኩም
0: ሰምዓካ ኣለኹ
1: ኣዝመራ ሰይቲ ክብረት ሓወያ ማውታ ክንቲ ዝዕለሎ ኣይኮነ
0: ከመይ ኢለ
1: ንዓይ ክጥዕመኒ ባዕለይ ዝመሃዝ ከውን ይሓሶት ታሪክ

0: تقوى. انت غتقبل زلغ موزيت
1: كم سرين دلها كلاري تن فالو انا بقى توديني
0: بس ما امسك البجا خيلك تاويني جمرك زوداك
1: بقي ابن زنابراتا اخي اللي يتحبسكم كي تفسحكم كنبر ما زال يوم على مساتيك راء ما زال يوم زعما نفسك حسب
0: ماشي من صاغم تريا زلغه بس انك زي مخان فلوتي
1: بسنك مندا تيدروس نزه حنا رزم زغوركو ديكون كنكم زخينا زلغ امبر قرمي خمي نيرا اصبيك تفلت يا حجي كن دهر محاسي تاري فطراي زيكونكو تنعي قاي تفلت
0: مزيد حدار مالت كون اي نفسها غريفكا نايكل تسلسه تحسبول نابراي نزه امين كي خمس نزه حدار زاتي خير
1: نسمع عيط نبرن مخا اب نايكل تبين خيت واسن تبل متلخا كنت تباغيها
0: حجي حدارنا يبتن دي زرباخي صراحة متجمرنا كحلفنا لنا مسكرة مسدلدلنا
1: يا بلوة كنا جيرنا لنا خمسة حتنا انتو الفو عند حريكم قتات زلوات كاينة غيرا حانسا حانسا خاء ما قدم الوات فتح مخاني رداك
0: حرايك هابس لمين خيرك تاخذت قبري ورا نبي يا غتعطي لازالك اي
1: مخان كيس انفرحك حجي زرباخ لنا نودع بلاك الله نودع
0: هو انت خالد تترفس بزعوا ولادك ما يتحسبن
1: بزعوا عند حسب كل الابز اللي تحدوا حجك من اخله نسون كنت سوا اخي
0: هو انت يا شيطان اللي سريرك زلو
1: نعاخذ مسر ودي خاب خاص عب شيطان الودي
0: لكيو نغزيو صراحه بسم كركو نابرانا خم قدم يلا نزلي شيطان زبلك زلو
1: بابسك هاوي نوراتي
0: تينا
1: هاوي انا اول كبلي
0: انا نظرا كل اخو ما غير تفتحي
1: هاوي
0: كده لا وا ولا وي بري وا وا هات نغرا كل اخو
2: تمام İyiyim ama. Daha ne?
0: Daha ne amilone?
2: Nerede baba? Mama ne yapayım?
0: Daha ne? Daha ne? Daha ne azı odayım? Daha ne?

0: سلمى صراحه كيما كدي
1: اي دعاني سئله مسح كل صراحه انهي بكم ايه
0: انت سلمى سليت يا غمر صراحه انت تنقبر كون صف ما عرفتك
1: انت صراحه نيوتا مايك وا دحرك اوزح برتعك يكون صراحه مالتي سي عقم نفسي نبيني صراحه انك انت يا مخت قبل لي
0: ما عجبكم ما كان قدام يكون زاد كون تخفت يا زله تمرتون جمر يزله لازم الصراحه مستمر تسي صراحه كذا خطقمك سانا زي بلنا انت يسكف عليك
1: تسكف زي كونكو ولا حد كذا سكف كاي بلي دحنجن نري امش دحكا تزخون رينا كم كنا تعطوا نغيد جن زق بجا ابتاناتي كذا زي مخانا كيركي بلني ترى
0: اب كذا خطقيرا اب كذا يتغيرا مو زي كل نسي فعلا مسانا زي مساعد عدل
1: اي تركبنا عندك
0: قلت لي انا زي تعرف عدمنا يا محل تالات ميلا يا خيره بس محل طنط ترى خيره هذا انت فايت مزنه

0: كم يحلل كيروتي؟
1: قويت أنا حجر آخر ما يعرف يركز بهالو ساعة زي كونه ساعة سلسلة رح أترك أغا ينزله
0: وي وحق أخي أتأتي رباي وي وي لك أسيني تسقيت النزي
1: تسقيتك أترح زي كونه مو يتكاكو يا أخا وأنت مسكدان قامس جامعها ذا لغد القص وتتي أخا تخون زي لغا
0: إيه أنت وين يدي؟
1: وا ساعة كنا لي أخا تمزل لغا ليت ليتي؟
0: أتروتي سرح عندي
1: خيري خسرح دافورو لي خسرح جميركا ويس امبولانسي خزور زلخه
0: حجي خا زربا جميركي
1: سمعتا انا قول في زربا بالليل السخاي خا قوسك خا قوسك كتا كم زربت قبل نزلخ انا نعخ انت ايه
0: حافتي ولا بوي ولا دي خبلك دي خدي لي انت مو هان كيف تفاكني
1: طفى انوتا طفى انو انا سبعلت بيت كادي وي دك خا زعب بيبي سيتر دي وي سرحتني يا غزال تشوز بالكو خداميت دي طفيني بقى انت يا انا نعخ
0: وانت حتي غدا حتى نزلخ
1: ملسلي
0: الراي ملسلكي السهر وطحن طالنا عين اليوم تازمه قرتن زمه چوتن صبقتن بعلت بيتي اخي
1: مش دو اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نطلا من دقور بيتي
0: ما عارف انو ديما يرك
1: من مرار طري حتى كندو تل اليوم دو دقه
0: وا اتسب اي بزح عنده
1: مبزحن مو حد انو قن قديف خاص تل اليوم دو دق
0: وا اي فربركي عندي مكمل زي اللي
1: حر حسين من مسل
0: نبغى حنت على المسل
1: مش هلا قلت كنك في المهر
0: هو كنك في المهر ده سالسيك في المهر
1: حري تمال برز داي مخانو نجيرك خبك نسخاق نعرفت خاعتي طمخه عشان ما بلغت بلا بس 5 او
0: اترتي غير سي ايوني ده انت ممكن كده ازيد اقول كلمه
1: انت اللي خذوا لك وا انت ابونا تاي مخانو ترك متفلد ديها
0: مو انت ترجم ابونا نعرف نير نسري
1: انا غرك هو انا كبوبوي تحقيف انت ما ازين نزعبو خسبي ترجم ابونا كتبو غير خم كبدي ايدي يزفلط ترجم ابونا انت مخانو كن افتزعبو خلو غزامبر ابز حدا ربز فلو خلو بيت بنسينه

0: متى عبيت قطريو؟
1: إيه كنت أقول شو ثلاثة أسئلة زعبي ديها؟
2: كنت أقول شراء كليلو سر وش تبعم تخي جبرت مرعبة؟
1: أنت وين هذا؟ ها؟ سلت إلى زمتان شو؟ كتبنا.
3: أنت تسيو؟
4: كايت مش أتعفير النبات.
5: أنت أتعفير كيتا فترانجي بمرتاح مع زمتيكي.
6: ماما دهري بقول عهي كاب تصاوتي يمزن برك تصاوتات انت انت تذكري
4: انا الذكرى دو حان داي تقلي تقلي قزا قزا يل اخا
5: ادي دهري ازن هاي الزقزي ازم تصاوت قلع بزي من تصاوت كسا سمعك رو
4: سمعنا وي كبيدة سمعنا سن اسكي ساب كون كاس ساب زتفتونن زحالفون انت زي فتين كاسي بوحد بوحد ري اخلاخي حلوف زان تخزن تخلو سمعيت امبر نغاريت هيتخون انا
7: وا امينو اب غزيخ بزنمره مو انت سبحك بوتا انت سب واحد حبريتها تزخون مزاربي ازي دامو بدي حرق بستفتر دا انت زقزاز مالكي
4: ولك دا بعدي تاي متني دا خزقزاز كيله يلي تعفكي ما درجح زنكرارو
6: انت ما دا بي انت مارو تزاري بقى زحلف كايروت نافق اي خاو كايت من اخت زربا
0: انت صقام تاي مسلي كله ابا مرارص انا يقالاتيو لملم يعني مقزام كتب الكلا بتناي لمن حساب ممكن كنعتقد كنت خيل يعني
5: هو قنا دي ذهب مقزام مس بخاتن مسنين منين كنت تتحاخذ
1: مين كان مستانتو سلسة اساسا عدي ذهب طانتو استوالت كوين سمعي بدحري بدخلتو نين دابت نقول لسه كنتنا خاص كتوالا
8: من كاس بزحنا دما مدهاني تبز تسبنا لامس يا غيرنا نقعد صا
9: روت تي مودي تسرع لهم تكلكلتي في كودا علي سلاز بل تسخفلو لنا حسابك بس حسب الزلزله هنا ساسيه بقى سوري
6: ايو حق خنقرك كابت حسكات مس غنزب نلعلنا على نسخه تقدسن
9: بس ولا اسوندي قلنا لك مش كم سمه تنسس
6: حد زي طمتك يا خرنا على غريك اذا قول عد من داوسخ يم زغب زلو الزلو عد من مسخه تستمعري لغن
9: كما يستمعون زلو
6: كما يدو ما ذكرت قد في لغن اكو دخش شي تبلو مي لغن حقفكات انت خذت بلو مي لغن أبسلفك حقفك تنزوي تنقروم يلا خان يلا خان يلا خان يلا خان سيت مالتك مزبل ندخ نقرك
9: مدلكي
6: انت خويني اي بابا خمنيا بحقوي مشات مشات متي زي بارخ لنا مسانا زي درر طولت زي جبريل نايلني
9: روت متين كبا نغرني كتصلني نغدالي
6: تودي انت زو تودو سبق از متن زعقن زي كونسي زو دور قح طرح يزلو اسدو زي زي نعم يا خندا تسارب خارج كانت خيب
9: بك اخي لك قوي اخي سترح
6: وا اودي خزل لها كترياني اخا دحر حجروت لك اخي تصوعن انت انا تيت بالس نبيني من يلد عليك تصوعك هي تبل نس من يخبلو
1: داب إذا عم توي استزارب كيا كابن بتسمعتني.
0: آه عمو، أي نيتي تسمعتك؟ إتا شخخ مبال ولا إتا سماعي تمبرنا داريت زي مخاب.
1: هذا حروي تزبل كايامبر، ها؟ إتا كم بعال ذهب كون أنا وأنت أطعم حليف الناي. جن كم بالبلمبر أي تخاول حجون أي رفدن.
5: واه، أنت ما لك إيه معمنا؟ ما عجزنا دي رهابات أرجعنا سلل كتصوت عيد مش ما يتلنا نطفو.
7: عمنا كويت قدفني خا أبكن دو قريبانا بزبيتا سلل سلل كواتي تصوتا
6: سلل سلل تصوتا نسال ما سلل سلل يتدرف بعوتا
1: تنكو تدرفت بعوتا دمتا خاثر اسكن كوانا رابوي دستا
5: كوانا رابوي دستا تنكف تبالك يا بو أصنا هذا شي زولني إلتا
1: أمو جمت دهاب جمت العباي أزما أب حدي ما خابزي اللي أمو كورزي ما نلقصو إذا استهل نبخيات نقزي ما
4: دمت زيس حلم باخم ملخاتن بلتا ننبر كايت حلونا بعم وقت زتا ايناي ملكم اصحابكم بعال عتامتا
0: امو نبر لي رودي حلو فزانتا مدرخ نسنت وعوع حنيني تهلم ما بيردت فوق نابت زتا
1: نقطة عندي زوت حاصوت انبر تحكي كون عكستت ننبر زمستو شامبو كوي شامبو كوي شامبو
6: بدا ما نفسن نزم راح انستادرخا امو هانن كتب بلو سفتر كونكا زي أسكن دينا مش زي تؤمنك؟
1: نجرات مزينا بدقيق بمعزاب دهب وينا تانيها قطر حدا خزاب
8: ኣበይ ትርከበሉ ኣየሰኣነና
5: ዋጣዕምና ኣይተሰኣነና ኢልካ ይፅለኒ ጎደሎ እምነት ባይትኹን
8: ታዕ ክትብል እንቲ ከመይ ኣቢለ ጎደሎ እምነት ኮይነ
5: ኣሉታዊ ነገራት እንዳጠቐስካ ኣይፅለኒ ኣይትኽልኣና ኣይተስእነና ኣይተሕፍረና እዩ ዝበሃል።
3: እንታይ ዳ ክልኣና ኣስእነና ኣሕፍረና ክብል ነይሮ ማለት
5: እዩ ዘይወፃኒ
7: ኣነ ንሄለን ከም ዝተረዳእክዋ ሰብ ንምድሪ ክገዝኣ ፈጣሪ ፈቒዱሉ እዩ። ሓደ ካብቲ ንሰብ ጥራይ ዝተፈቕደ ፍቓድ ድማ ክሕጎስን ኣስናንጫ ሓቢሉ ክስሕቕን እዩ።
4: ዋ ኣትን ደቂ እንታይ ዘረበይ ክንትዛረባ ዘለኽን ሰብ ተገማይን ተሰባርን ስለ ዝኾነ ዶይኮነን ሎም ማዓንቲ ብእምኒ ተዓንቂፉን ፅብሒቱ መርድኡ መንደቕ ተጠቂዑ ዝፀርሓካ
5: ውይ ዘረባ ክፍራሓካ
6: ኣቲ ማማ ድሃበይ ኣስናናኩ ክንሕየ ከሉ ጥራይ ኣይኮነን ተዓዲልና እንኮላይ ክንስሕቀሉ እዩ ተዓዲልና። እዚ ማለት ድማ ሰሓቅ ክንስሕቅ ፈጣሪ ፈቒድ እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ግን በዓልና ብንፈጥሮ ጎፅታትን ግርጭታትን ሰሓቅ ካብ ኣፍና ነጥፎኦ እዚ ኣሳይ ትሕርቕን
4: ኣንቲ ጓሌ እቲ ሰሓቅ ስ ከመቢል እስ ካብቲ ኣፍና ዝጠፍእ
8: ወይ ከም ደም ስኒ ናብ ውሽጢ ንውሕጦ ወይ ከዓ ከም ዓኽታ ቱፍ ንብሎ።
0: ዘይከምኡ ቀንድን ጠንቅን ግርጭታት ናይ ደቂ ሰባት ኣንነትን ረብሓን እዮም። ነዚኦም እንድሕር ኣንበድቢልናዮም ኣውያትን ብኽንያትን ይበዝሑ ውብልዓክስ ከኣን እንድሕር ኣቕሂምናዮም ዕልልታን ሰሓቕን ይነክሱ። ኣሓይ ዓሙ ኬፍ ደቕ
3: ዓሙ ዓሙ ብቅን ተገዲፉ ኪርኪር ኢሉ ክስሕቕ ከፊቱ ኣብኡ
8: ሃሎ

0: حياتك كان ربطة مسفة
1: وي
0: لو مش هتكفت بارتا مصدها
1: وي لن كوا خنديناي ايه اللي اختي اللي كخنا هكي
0: نورا انا زكايدا انا يبقى زيو زا سكفان بزرلم اذا مقطع حداري يريئي خيس انا امانا يزفرح
1: واو تفاليو تحمى قلت على زي
0: فال زي كونة زي تبايتا زرئي زو اللغتر ايه
1: امو مسحان تالكو انها دعاقب كل
0: بابا دا انو قالي دم كتنبع الليل ومليسو نزاقو دايلا مباخس كسلا
1: امو دحان بلي انا اتقمو عبيلي كأنفطر
0: مازاس انت اخطب له
1: انت ايبلا اتا اتا تارتا والي امتايكا وعيلا نعاها كتبل زي مسلمة سيلا انها دا اخايا خمشلو طرق روح الى كنت تدب تسألا تحصل لا قرطو قيمة تحيش شما
0: عندك بابا مسفن ازدا اهين مين زي كونا
1: ايه خبيدان خبيدان
0: كبيرات راي دحن نسخه عندك بدي تعيط حبابه راني
1: وا انا سخوله يقول مبري مستغل يركني ويا وسخوله
0: قويا يا خا
1: وا
0: تعينه تبيع زبزب دي ولا شوكا
1: وا تدري لي خشوكا تدري لي خشوكو شوكا
0: انت لي لي لي لو منا تبارك كاين دي خا
1: وا انا خدي انا خدنا غير زي خدها تري تري لا
0: تايم ترارو تا مو خاصها تاكل
1: ابا كم جنزب 10 سرعه لي لي
0: وا ايه لا جنزب 10 خوين
1: كمان جنزب البورتفوليو ابكاسا نزعفن هو يبركتلو بعد احنا ما خيت الناس ها اننا ظنت هنا كلي استنى سانس من يا خا ها نزلوا مشيت نعتبر كلي نايت ايت
0: بابا بس انا نزلت لنزل خول حد نجر غير زي ترداني طمو قبل كاتات بلا بدن
1: طمو قبل كنت اي طمو ها نلملما نزاجبا نلملما
0: انا مسبر برك خبكاي نسخخه ايو باب امه لو مسرغاغتك تدول لي
1: اسقلي نلملما نزام مشيت نلملما
2: ثانك يو
1: ثانك يو ثانك يو طبعا ثانك يو
0: اترسلوا لي

0: نحنا كساب علت تشعته أبتي كباب ناي راما صنيحنا دحريو زري زحزن كلته بوطلوني أو تريفن نحنا تهم كاب جنبار جند عد مزانا سلست بوطلوني كاب جنبار دك محرة زمنسات قام كوزا حزحان تبوطلوني بتن كاب بسرح الدن كليا نبانا تساتفا سلست بوطلوني تتقاليلنا أكندنا أبوتانا نملس أبسرح الدن كليا تدربو سلست بهالنا إينا نبسرح الدن كليا كيدنا
1: ውግእ ዕዲ ኣፋምቦ ኣርዓኖ በርሓለ ዖካረ ዋዴን ደረብን ከባቢኡን ጅግና ዝበሃል ሰራዊት ንጢዖን ከባቢኡን ሓራምስ ገበረ ኣንፈቱ ንቕድሚት ብምግስጋስ ዕዲ ንምቁፅጻር ይወጢኑ እቶም ድሕሪ ሓርነት ጢዖ ዝቐጸሉ ውግኣት ጸላይ ናይ ምክልኻል ዓቕሙን ትሩን ሚዛን ስለ ዘይነበሮ እግሪ እግሪ ጸላይ እንዳሰዓብካ ዓስኪሩለን ዝነበረ ዓድታት እናደምሰስካ ሰብኣዊ ዓቕሙን ኣፅዋራቱን እናጓደልካ ህዝብን መሬትን ደንከል ብዝሰፍሐ ደረጃ ሓራር ምውፃእ ተባሂሉ ብዘይቅድመ መፅናዕቲ ዝተኻየደ ሰንሰለተ ውግኣት እዮም ነይሮም ብምኽንያት ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መፅናዕቲ

هشام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قاصر السلامة نات كبت دي بنبل أقول يوم لدى الأخبار اللي ساعت لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب بعبي رسوق لامبت شامبيون جقرا عجلات إريتريا كليل في عسر وسس بعو تي متبادراي ملكياس مع كليتا مدينة كرن جرائم استعمار لأشرع افسور قدمها ات مديرية قنداعة قانونية وراتها تجارة لأركز هذه القبعة أمريكا وإيران تكيدت اتفاقية عبر الزبط حد لأتمار أهلها روسيا وجمهورية تشاينا تم فقار صحي تشاينا نحبر متلامات عسكرية وديا فنلندي تعدى أسلح نووي ناتو قلها اللي سمح تفاصيل الأخبار الفدراسيون جقرا عجلات إريتريا انديت نزما قبي لأسمنا عصر سس شامبيون جقرا عجلات إريتريا كليل في عصر وسس يوم عصر وسمان جون تاسمرا بقبعة جقرا تما متبادرة إليت و تحت عصر وسلس سنة ولاد تبعن بحبر التاودو 138.6 كيلو متر لا قلب بابا جغرا متبادراي نادي انجليز انيوس ملكياس ماكله ات ساعه 4.9 كيلو متر ات لتفتت قلا جغراهو ب 4 ساعات 16 دقيقه و10 ثانيه اند اتمميو اوت امردا ات اللي تلهيا متبادراي نادي استانا هينوك مولو برهان كال اي دقيقة و 33 ثانية اندي تاكرا كال اي متبادراي مو في ستار ناتنائل تسفاتيون هي من هنوك بحمس ثانية اندي تاكرا سال سيد درجة فقرا لكن اتهلا من متجاقرة جونيور نفر نادي دندن يوناتان تيدروس بجقرا شافق اولاي اندي قاء لتعوت اتهلا كال اي يو بيت افريم من نادي دندن سالساي هي ويليام

زرئت من نادي أسبيكو أندية أو جوائز نسأو قدم الله تي يوم 25 جون تي دوارات ماي دمنت التاقة ناي إليت جغرا أوالد نفر نادي قبلة سوزانا فسهي شامبيون إريتريا كلالف أزروسس أندية أو تعوتو الدنقوبة قلا تعوتو ميداليات وجوائز مال تهيبو ات مدينة

كباو بمناسبة إسراء جون أم عل شهداء إريتريا بوليس إريتريا لقرب أسور ات ألف سامعت وأسساتات وألف سامعت وأسبعتات ات كرس مدينة كرن نايلة جرا جرائم ات قبي لعفة ات جرائم لا جرا ات أكان من قدمة لكت عبايكم الحالف تشرحا قايد بوليس أقليم عنسبة كولينيل لبسو تسفى ميكائيل تسمع كلمة لعفة قلقلة بقوات مستعمرة شعبنا لجرع جرائم من قاعة عديوت تاريخ قم حديث دور عبي كامبو شرحا من جرائم لا نجو التأقلا هبو حبري أباي ندال شعب إريتريا قل لعنقف جرائم دقوب كم أجرا من ناتا اللي هي قل شعب زيادة وحدته كم لأترد كام ودي شرحا شباب بترتهم لعفة قلاء بتاريخ ليتا أمورو لعلو جرائم أباي بصور من قربة بقليل قل لفهمو كم سديوم تشرحو قل شباب زياد مسؤوليت كم لعرفة أفهمو لعفة صور قدم إلا بمناسبة إسراء جون مدينة أسمراء قدوم كم على لا لتذكرتو مستعمرة إثيوبيا شعب إريتريا أقل أفره من سنة 1964 أسك 1976 اتلت فناتا حروبات نائلة استشهدوا منادلين جنايز ات كرس مدينة لتسك الكم على لا لتفقدتو مدرسة فنية محابار أقل مدة كل سنة بفعل ونظر لأدرستهم 55 أنسات لبيتهم 134 درساي يوم 27 جون بسيرتيفيكيت أدحرت مدير لا مدرسة أستاذ تسفازجي أبرها ديبلاس مع كلمة درسة 24 أوتو ميكانيك 23 بناء 23 كهرباء عفوا 25 كهرباء 23 إلكترونيكس 24 دراوليكو 24 هي قريب حصين كام درسوا شرحها هل يتطور كيد ما ينحر من أدم دي بعبوت اقتصادنا حتى دولة مهم دور كامبو لا شرحة دي بوزارة مهرو مسؤول متابعة وأكدت بقع مهرو السيد معشو قبرة سائي بجهته درسها راكبا ملهلو أمر ما أنبتي كامتو اندي فهمو ناي مهنة مقدرتهم ابتلولو جهد دي بطورو دي ببرامج عمار بمتسبال دورهم اقل اقدو اتفاقدا دي بدنقوبة نقاط وقول لامس أو مدحرة من رئيس محبر وطن عفوا من رئيسة محبر وطن أنسات السيدة تخاءت اسفا ميكائيل وبعدام مسؤولين جائزة كبتو سنة 1907 وراتاتا لأنبتت مدرسة فنية محبر دي بعسرة وحمس دورة بعمد 5301 درساي بلد فناتا مجال مهنة كم أدحرت وسيقال الشر حنعزال وزارة تعليم مرعية لتقب إقلن حمس مدرسة تكنيك حتى مدرسة حرس حتى هي مدرسة موسيقى يوم عمد بعمد كلمة ساعة وحمس أنسات لبئتهم 703 درساي إقل أدحرا كامتو لا أتركبت حبري أفهمت ات مديرت قنداء ات قانونية وراتة التجارة وواجب متنفعات ركس طول ركزة هدق ات يوم 25 جون مثل سب مؤسسات وهيبة كدمات قبعة مسؤولة فرع تجارة أقليم قبلة بحر قياح السيدة مسعودة حمد ببهبة تشرح تجار بممرح تجارة اندت مرحو من كدمو منا ليلة حزي كسر وجزا كم نقفو تشرح حدثت ركس امبل ركس وراتة تجارة متفرر كامسل هما اتا اتسمح اكا وراتة شقيت بقانون مسؤولية كم لا تصور شرحت مسؤول فرع صناعة السيد داويت مباي بأترته على تبنى للأفريا مؤسسات قانون إقل لتليا أفرام هي بقع وأسافي طلبات إقل لأداليا دي بالفقد مكتب قانون ونظام مثل إدارة مديرية متعاون متابعة إقل ليدي وبر من قانون إقل لا قدمو مصدر إقل تتنسى التوم كم وجب ودها مشاركة الدنقوبة عول استهلاك متابعة قل تقبأتو تجار بجملة وفرادي إتا لأزبو حاجات قبي قانونية قل لتلو وبعد أرى قدمو
مسؤولة فرع تجارة أقليم قبلة بحر قايح السيدة مسعودة أحمد مثل سب مؤسسات هيبة كدمات شبه مدينة

0: قحتي لاي ما حد لا شبه دك كام وديت وكيل رينا حبرا حدينا سكاب كهلات حمام كم لأنا قصدي بإسبدالية كرن حكيم عام دكتور أمان إل قبرتن سايا شرحة تفاصيل الخبر من المنصور عثمان تابعو
1: حدينا هو بزحس كاب سبب نايلة فناتا ودايمام حمامات كم حمام سكري حمام لب حمام نزام أفريوت أكروشوت وضغط قلق باكم كأدر لحبرا دكتورة مونيل مثل بقعي حان قلت أبط أسبتو دي بأفريوت مشكلتكم ودا أبرهام منافعت سكاب دي بعقل وقروب بكسس التهبايا حبري مقدرة فقيد وتركيز عقل وقل فزاعت مهزو دروس لعابي لتنكا سيلات داوي ميزان قياس هرمونات دي بدم لعقب عافيت لبو نزام دوير دم ميزن كم سلهما شكل قروبنا كم لعقب قلنا أفهما واجب ساعوتا السكاب دي بمدة لالي بعمر كم لتفناتا لحبرا دكتورة مانيئل من عسرة سنة ولا على هلو من سبع أسك سع ساعت دي بعمر عسر سلسة أسك عسر سع لهلو من سمان أسك عسر ساعت درسة من سع أسك عسر كل ساعت أجنيت وعالق هي زياد عسر كل ساعت قل سكابوكم واجب أفهما لا انسكب ديبو ولا انقنت التأمور ساعت فانتيوت قدم سكابنا خفاف حركة قروب وديت شاشة أغمطوت قلنا زمنا كمسل هما للأتفازع مواد لبان برا ولا تستيه قلنا ننسى كم يوجب قلي من لعافية سكاب أبو قلنا استمتع لسد لمدكم توما شرحا ولفو سكاب للتقابط كمتو لحبرا دكتورة مونيل حدينا سكاب لبوم أنفار أو لإي سكبو ديب ولف قلت كارو لهلا أبكات رحيب سبتو مثل ولف لنبروهي إبسئين سكاب كم لتعذبو بتوسا كبرهام سكاب أربع درجات لبو قبت الله لأولاي درجات ما تعدي سكاب للتبهل حنقلنا للأفزع لكال آي سكاب خفيف نايم الزكار مقدرتنا للعابي لسالساي سكاب كبود عافية قروبنا ومقدرت كهالة حمام للأترد لرابعة هي عام عافية عقلنا للعق بدرجات كمتو سب مقدرت لحبرو
0: كبر استشهاد قديم منادل قويتو ام نقاش حقوس تيوم عسرة وسبع جون سبع واربع عمرو بحمام استشهادا اتورح جنواري 1937 قوات شعبية تحرير ارتريا لتحابرا منادل قويتو ام مدة ندال تحرير اتجاش قتال ومركز حكمنا ناي تنزيم حقو حريته ات وزارة عمل ومنقف اجتماعية بلد فناتا مسؤولية اقل شعب ووطنو اما تسبال لكدم محر بايتو شهيد مناد القويتو أم بعل الفرع وأب سلس ولاتو عادة قبره يوم عسر وسمان جون العصر ات مقبرة محربة أسمرة تمت وزارة عمل ومنقف اجتماعية باستشهاد قديم مناد القويتو أم نقاش حقوس لتسمعي حزن تشرح قل عائلته ومشاقته إيمان وصبر لحبكم تبل متقبلتنا أزهيدي بأخبار كارج قنت عدي مرحبا بكم بدقمان أمريكا وإيران بقضية كيدة اتفاقية عبترو الزبط قل حد لأتمرى ولا تعقبا كمهليات شرحة اللي لتحبرا كليتن لا دول يوم عسر وسمان جون بتوساك متبادل زبط حقولة ودياتو أمريكا لأجريتو هجوم رد فعل نايلة إيران بخليج هرمز تحلف لعلة بانديرة سنغافور لا رفعت باخرة تجارة لأجريتو هجوم كامتو تشرح ليت اللي حقولا اتفاق مذكرة مفاهمة قل كال اي اينتو جر لحلا هجوم امريكا زيادة عصر هدف عسكرية ايران كم هجمة شرحت اقباي ثورة ايران بجهتو ات بحرين وكويت اتا لتركب سمان هدف مراكز عسكرية امريكا اتو كسر عبي كم اجرا لا شرحي هجوم سواريك وطائرات مسير كم ودا حبرا اللي تطورات حديث لحرب بقبي سلام قل اختم انبوت لعلى ورات دبلوماسية بقوت اقل لاتيو كم قدر متقبلة لحبرو روسيا وجمهورية تشاينا مفقار صحاي تشاينا نحبر متلامات عسكرية وديا هدفنا الى اتيوم عسر وسبع جون لقبعة متلامات مقدرة جوناي كليتن لعدوتات اقل جيمام ومسكوبتنا الى منطقة دمان اقل تركب كامتو اتأمريا

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت برحمته سلايك الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: ዋው ኣዘነጁ ምን እተየ 40 ምእታይት እትኣክብ ተማ ወመኪልኩ ከልየ ጎ የስ ዋው ተማ
1: ነጃት ወለች ዮሚት ከም ስልሃችን ወልየ ምስሉ ራዕ ምስሉ ከታሕማ ታሕሚ እትብል ድሓንክለየ
0: ድሓንቲ ሓልተ ኣነ ላኪን ምን ማህየቼ ومن اتهي لبعد 40 متايت اتاكب سمان شروادي ليكو ازل عدد ده قريشه كم ريكو مره فرحانيت ليك حالته
1: اسني كحل بي اسني كي اكو بو سنيت حري من حدود لي الاكب بسحت ما كل راسي الاكب حل بي
0: ابان الله بيبروت ولفت
1: ايوه
0: انا لكن كني عالكوني ازل لكن حالته ولفني اكب صبقي عندك هلا
1: سن ليك حل بي انت ولف بك يصابط كهلا قلا قدام هيني ولفناي سلفيه صابط سران انس اغروش اتبان من دكاكين للسلفه وحرت ورقه متكرره
0: ابان كي تحلتي نوصل السلف لدفعي ما سلاني سران وسر لوري اك حلته اتي اتبان من لعل اتي من السلفه ودي ما دي ورقه النبره تغير كل راسي هيني لما تصون لك
1: اللي بس امل حوانتو لكن انت نجات ولتي لاغروشك بدل كل دي بانك تكريا سريتها انسر بيت كندك رقبل كيا دول محجزك بدل بانك جايسي من رفعت
0: تحنت حلتي بانك كريت بس لا لبو بيتك لكن بلنا الى مسارفك بعد قد تكرا لبكاني بيت دمانات على بحالته
1: كبيت لك ريكان وسكحك يهرسك من قل الرسا منك
0: من امره تسرق منك ندد منك وتبيت سبت ليت هيني اندي تتورط نوسك تهرس منا بانك لكن دمانات با.
1: الا بس امان تحلف يا قدام اقل اكب انيكو اقل بيبر كل رس
0: صح لكن حطيه دول دول شويه نفسك ما تتريح منه بقيتي خير المال في بطنه العرب
1: ولا لا ده بالله على تسند فتو انت لكن نجات ولدتي من نومي انت بس براوة انت
0: لكن حطيه حسبك من ده قرشه قال حداليه وقال انس لما ساني شي تبليني
1: ايب لك احلف ايب لك ابو عيال يوم انا قلت عشان نحزي خليكم
2: شان هي قدرتك بانديكم
1: سن بلن اندي يكون سند قدره حاجات قلالته بس انت تفهمي تفهمها بردي يكون
2: هي تفهمها ويفهمها زي ميزه عشان هتكون على مرسك دي حرق من هدك ديبه
1: انا بس عيال لا قروش لا مصروفنا حق زد ديبه اللي قفيت هي بنيت
2: قروش مصروفنا دي انا طلعنا احنا مصاريفنا من النفع
1: من ده كان الدين حرب الراح انت ديو بلو
2: صار ما سالفه اكيد تواني فتيان التامري حري صروف حتى مرديه تحجز حكام بتكاو ولا فكيت ثبت لي دين كيب
1: بربر ابعيال الدنيا ديون وداينتا اتبلعت ابوكي انت لكن قلت هبنو قلت عشان هنثبتي حزيك ابات بالله اللي كان يكون من دكان ودينك وحريته لما تصير شهر قلت دير لها ودينا وفدينا
2: سلمى قدام نتح حجزها من السلف مشكله الابون ابكني ذات من السلف لكن لما ذو كويت بلاك ليه كين بير اللي تات حريه اولوياتنا يا برامجك قبتك من اثر من سرعك تامر اللي تلك متك بدك دحنك اذا انا موعيد بالفقرته شيت بكيت
1: انت روشي بيلك يكون افهمه يتفجر

0: والله يا رأيك يا شيخ الزوق سوء ما يتعلق وإذا بان لي فكرة مع التاني شير مع التاني شير شير واتفو قراي فريوح بعكم تل أمن كراي قال والله حد لما حد قلوبنا كل ما تحكم تل باب راي راي راي راي راي أيوة أيوة أيوة سلاح ودكم تل بعي راي راي راي ما لها بني ما لها راي دي بطرق
1: يا يا يا هذاك يا أخي راي تبالو عرايك راي واحد علي قال الله يا رزح جاني وانت زهج وسكرنا انت دي بشعر يا أخي بس بقى أنفك كروي ليك سمعني ليك لكن هاشم دي بعد منافع ثبت شاطر انت منفعتك حزل لك يومتي اقل ما لك انا اول ابا ملل ابا زهجان اللي هذا بس يعني شغل ثبت برده وثلج قبا يعني سكه شغلنا كم بدير لا قبل ما لي قال يعني ابنة نبابر قال شطارات هلا كم قبل قلت تسلمك
0: بس قال شعر موتت من كتبه دحن مشكله لو انت مشكله كاسلني وامك ركب بس استنى لما كركب دي منه
1: أولكم ما لا ترئينا اللي كمال لي أنا اللي شغلة دلالة

0: barad gabadiibe wabcin shaqo lxilate ana badiir jirubi ana kamalay qabeega aze cutul ganahena cutul falas wa ana heni falas iqadir aza suka shaqolna badiiru laqabil kamala belaka ani shuya bunt nababar gala shataarat wagalagti
1: abshir xidittamneeka
2: sanu makraka sanu makraka hala qallal money is everywhere la lubul kitab reka za lo karo tarha qadam kam daqiqa za ta amr leka bahalat haqo fakarka grush itala giska kan rakuba abhalatu
0: ma leela sudu fichay ko ka gale illa saladila ta rakubta akan ta kitabi qaraaka
2: sanna le de kitab leet la grush ayakum sal leet hank sallo abanat leet wa hanta loy dolab leet wa dibleet tay le blakan لكن لفلسفات ولا شطارات ولا افكار رديب لها لن دكري بحبالن دجيز تكش تفح عند تبريك لكن اقروح ديك ما وديك
0: كطيب فكر حسب مرامر بس عليك الله ان دتاتين اكل بس سلاد عبد الحمد انا امبل قروش قل امبريك قدرنا هاشم تمر
2: يا ري لا ما قروش امبليك بس يتنبر شيك السوق
0: يا ري قروش لا تفتش امبلينا بزحام مديبه ها من قرا دورا مالو بلينا بزحام قال بابا وخلو بس عليك الله بس اكانا متامر دعنا ليدا
2: ايوه كذا موبيل مسلكه مان اتراكت مان القروش تجذب القروش وكل حققنا علم كمان شاك باك
0: يا يا
2: بالي
0: لا لا لا ما انت انت اللي قالوا جريمه تحت تكرين مين تقول لي هنا دول بتقريت السلام لك انا قلنا امر
2: ليلة كوبا لا فقط كوا فقط كوا زمنا شيك بيك شيك تشاك بيك شيك مبهلت بس لك قروش اقل قروش تسحي ابلت بالفلسفتنا يفتش قروش تمل
0: الا الا بس هنيته يا ربي ان قروش ديما تنكر لها بتي تقطر وذا قلنا لما كر بس اكيد هرب باتنا لا اكره
2: بس بس ابهت كريك هذه كم تتبلك هتاته بس ازي متودى مسلكة اول اول اللي توديا سنه سمعني
0: ايوه
2: نفر اورو منو قروش تسلف تمام دت اوهل سكاو ريكا قروشه نسو منو وبل قروش كبلع وسبتي ودنبري عن اللبس ستو تطلع وتنبر حق اوها توكم سرب شيك ريكا من كالاي نفر دقم وقروش بلس دي في يعني كم من بعت تسلف
0: ايا
2: حق اوها ما تحسب كدت كدت على كل على كان نفر الاول تسلف كم ريكاو دي بتقبل كبزح عند بل كان نسو منو اقل مس بدير ثبت بالس دي على كي كان لكان وكن انت تودي يا زول يعني انديت تعبت طلع من قصايك كم سنه مرات نبر كفرك ابكى
0: الا فكره سنيته بس بعدت من جعلت لك اري انا شيخ اسوق كيس لو دو سنيت حمود يكون نتايات بس
2: انا يا اخت مومي اللي يكون له كله قلت بصح تاكتيك تيك تاك تيك توك توك توك توك توك توك توك لا لا بالهلا يا انا صراحه
0: يا انا بس تحقسكم بتهاجم مثل كان ليكون يكون انت تحلواسك قال لك مي تك تك مي جات
2: لي يا زول لك فلسفات انت تكن بيلك سمع جلس لك يعني دينا كحق لكم قبا وين لدينكم ان فرحك وضايقك اتباديوت او اتبادي يعني تنيت كلب عند ليك عياده اللي كتب لهم ودي بدايه عند ليك دي قبر اللي كتب لهم اسمر عند ليك تكون بيت لهم اللي هنا من البال اتبايو تشد او وين تويش النبال
0: لا زعت لا لا شويه بس ما افهم ما اللي تقرايت مثل تويس وتوي وقالت مثل الليل
2: قبي ازين لخبط ايش وقع شو ايش قفل تلكم كشن وزودي كشن هنا يترس على عبيد تاتا الفلسفه تاتا
0: الا بعد ايش اللي تبي له الليل تفهم الا هنا بس لما هنا كيت بس انت الحصال عبط ان دي كون ريكا حريتان بس دي بي زمان الا ما حدر قلوبنا طيب لشغل من ازق الانبت هلا قول شغل حنقلت يكون اولا هدف او اريل او دي من اقول لك بها لا اقول عم كميل اي عم كميل لا طلعت كله كله قروشي لفنته وعم ادم هين ما ليش طارات خطرته الا من اول قافلاتك كطيب من هلا ريشاي ريشاي الهدف الاول ريشاي بس من قبي لا يلبل هذا بس بريشاي انبت وبور اورو كما تعبك ليك القب بس يبلو الحمد
2: لله يا ري بس كم سلع بيش ريكا بورو بس تعددي بو اذا ميت ام بلا فلسفه وين لا سكره هنا ميت ام بي
0: ليه بس ما انت بس بلا قلي ادور رايي وانا اسارك قلي
2: دقمك لخبطيشن عششوتيشن
0: عششوتيشن
2: قفيل تلكم نكشن
0: تملك المكلم تيشن كالكشن
2: ويز اوت ايديكشن
0: ويز اوت ايديكشن بس توت
3: والبركه حليب ايتو لو حليب قصار بسم الله والبركة حليب عيتو لبحليب مكسا.
4: حسين حسين كفيكي انتو انت يعني سكرت حاكه ليكم يا حسين ما حالة تطلع يا جماعة الكيل.
3: يلا يا حسين. طب حسين اللي هاشم وانا افين هدوك لما نتصبر هلينا قرر الله
4: ما نتصبر هلينا
3: حبل
4: اسك عقرن له فقر عقرن له حسين
3: هاي عقرن له فقر كنتو حسين نهدوك انا ولاد هاشم وليقلت عاسس ما راح ادليكم حسين
4: الحسين الحسين اللي انا وانتم حسبوها اللي ناتن دي كون الحسين قلتوا تحنقلوا وتفادوا كل روزي هلا سمينا ليكي يا ريت يعني فلانه تدويه وبيلينا فجر ودينا له الحسين فجر ودينا له حري برنامج يعني ناي مستقبل وهداي لابو امورتك تامري لاكب وما لك الاكيل لعلوات حت اللي بنسمين ليكي اللهم كره هاشم وشيك السوق لكن حسين اللي سبيل لي يعني كم سريرة طوم كم سريرة انبال التافوهم لا قطول لا قوض يكون برنامجنا مستقبل وأكبه كل روزي أموره
3: أمامكم تاب حسين أكبه ومستقبل لا تا ولا كان أجاتا
4: أيوة والله
3: من ما هي تاب حسين
4: أيوة
3: إن دا أكبت وإن دا أكيلة
4: أيوة
3: بس قل فجر تحسب
4: يا ريت يا ريتكم سنوة قبل الأقدام كلنا حسين هاشم هي يعني كم بالو تريد ليكي انبال بيبروت حسين انبال بيبروت أكبه كل روزي يعني نايكون يا مرة
3: هاشم دا حسين دا شغل منا نا شغل منا منا ما مي بيبر
4: أيوة
3: اللهم ان ده يشاقو بسلفيات لبيبروما اللهم بس
4: اللي هي بقى جلس لكم حسين لا اكا ولا تنكب ولا فتك التامري سمع لك انت دول تحجز من السلف مشكلات يكون انت يعني من هاد السلف وهاد لارات سمعنا لك لكن باسلوب وبادب قل لك بقى اللي اقول لك حسين
3: بس سلفيات لعتاب حسين سلفيات أقبو إلى تحزيا وأدب إلى تحزيا ما تحاجة على وجبه
4: هي تبس أنه ليك إلا قبيت أنا حسين
3: أيوة.
4: سمعين ليكي قدام هي قل لسأل وقل لركب طبيعيته ودول قل لسلف حزا هي بأبان دول تحجز قل لقبها اللي أقوله التكم صلهوما حينته وقل لبلو الصلاك عدر قل لسلف اللي أقوله حسين مثلا انت ما هي تك الف حقو قبل والف حقو سلف كان حسين باهدي بوك تيجي سبيت قدرني حمس مت سلف كمان قبل اكيد لا حمس مت تقولوا طيب حمس مت قل كتر
3: انت إيه؟ تعب حسين بس لا لا هداي هاشم ولنا حسبه دي بقى
4: كله لا قادر انت جايش الان عنا دي بقى ملك حسين احنا من حساب مدول قصيان هنا رب العالمين اتمم لي
3: رب العالمين رب ان شاء الله اتمم
4: حبيبي

0: ዘብለ ሓዘ ለ ክታብ ልቅራ ክለብሉ ምን ምን መስለኩም ዘ ቲዮሪ ኦፍ ሃው ቱ ጌት ማን ልብል ኣይዋ እዘ ርአ ከሊ ከርኣይ ከም ገቢ ኣዳም ዘይርዩ መናቅት ነግሩሽ ትርእከ በስ
1: ትብል ማለ ከገለበል ምን ንሕና ማሓውካ ሕና ግልበይን ከይተውደ እዩ
2: ሃሽም መለይ ናብራሓው ክፍላታ መነ ንብሎ ውሮቱ ሓርሄን ሕድስዶው ዋዕተ ሰልፎ ወኣሰለፍኩም ምንገቢ ትዳየጎ ለልብል ፈልሰፋት ወለይታት ምን እሊ ክታብ ቃሩ ገ
0: ተርካምቢል ትላባው ዛት ኣይዋ እዘ ከወት መስለካ እሊ ክታብ ኩሉ ሃለ ድቡ እይ ሓጀት ድቡህለት ዋሓርተን ብል መስለካ በዳመት ገረቦብካ ተትዕብ ሓሰብ ዋሓንገልካ ኣትዕብ እግል ትክሰብ ولا قروش كان بلاك بدابت يعني كبابه انه ديكا سكب ديبا قال حوكا وعقاربك ديبون فرارا وحقوا تم عيرنا يتهلق لبل يعني
1: وبعد يا مالي بدامه تبقسايكم بين عت برود قبو شقوا وتعبوا وما القدام ايت عتقامتو هي اللي بلوني
0: يلا معرف البعض حي لي
2: كويس بعض معرف يتهلق معرف طبعا لك معرف كل قرأ كاسلو بلين شبو بلين
0: راس عكو يكوني الا معرف سن كارانا راس عكو ومت بالمسلكم فغوريشن ايف اوتيشن تحركيشن يعني معنى تمي تمسلكا اللي بهجقله طورتي كوني معنى تمي تمسلكا حس دو اي تتقصوا وقت يتبدوا تحركوا وتبل
2: كابغا انت تحركيشن يا زين
0: انا ست عيد لبين مع السلامه ستو واحد يدايقوا تحركيشن
2: الله تحركيشن ملي اللي بهتم تامروا دول دول يعني جايز منه ما از اللي فرينكي وهيبرو وماندرين اللي بيقول هجيت شويه تقرا مسلوه تو ما فلسفه الحبر دي بها شتتو الا جبناتنا تمام بقول اندري حنا انت نفرنا النساء
1: تنفرنا
2: ايوه بالنساء
1: ايوه هاشم بس كلامه
2: هاشم دحنت انت هاشم دحنت
0: يا
2: هاشم دحنت
1: يا يا جاب لك بمدينه
2: كل سنه
3: ما سمعين من بيتي لا من التعدى سمايت بكيت اقلك كم ريت سكت صابر من سقيت موادي تهليك تحملي
4: من ما حقدا صبت ارتع كواتو لكن قبل لي ازم موادي تريكي ولفت عندي كون حجزت مسلي تشي ليتني
3: من اللي انا اللي هجياكي كل راسه تتصبط يي ليت ما بلدكي
4: لا تبطكي تسلو معتي الا بخيتا قدم شهر 50 افصل لفت مني على ومن نهار الا بلك ليكو اكل ريتني غبي قير مني واستحبع مني قال
3: من امر نجات حكرات بثي تقبك كجلت بتر من كتله
4: لا كجل لازم تودي لي تكت امري حقو يتحجزك قمت تسلف او سلفك من قبل هني دين كبلس
3: الا لا بس اماكيتو لكن هي قدام دي اللي تحجز قال سلف قدرت بلي
4: ولا هني ولا فتقت امري سمعني حر هني من قدام انت اللي تحبع نظره سلوه ما حكي زين هيك تمام على ساعه شغلي سبت تمت قل لي اسمك انت
3: انا ما زمن بشتي اللي بيلا فتيها جه سبت وجيت ليكي كلمتنا فقت تسلفين حز لي
4: كلمت مشكله لو سلام حكي لكن حر كم كربك اذا يسحب
3: ابشر تطب حت لما در اها تديك كنك لك ريان قلك كيف
4: شكرا حيبه لحال مشكله تلوني قلك يا بكم قبل من قلها بعد ما هي بالليك
3: عندها بول اولس ان شاء الله
4: امين
3: بزحت كافريه
4: امين امين
3: بسم الله بسم الله بسم الله شكرا من بيتي شكرا شكرا وسكن دبرك تهيدينا مسرح احنا هي قبل نجينا
4: لحنا ما حيتوسكك
3: جايك ليس
4: مرحبا مرحبا

0: يا أخي اللي شيك السوق مقبال كم هم ألف فجر بينه فجر كراس فجر وثلاث ولدت يا جماعة كيف محالة تلا اللي تلبي هلا أمانوت عشان راك بندي يكون أكرر لهم نص منهم ده من يوم ما أدري يجيبهم نعم إذا إن شاء الله تلفون اللي تكبتة وما لي بلس دي بيجب يا جماعة رفعها
1: شدلي يا سلام منكور ورب بيها يا بابي فلسفات وشطارات هاشم يوم تفقرني تفقرني انا شو كمان قاعدين غاريه
2: بس قيسه ونور الطلاق عيلي طاح

0: يا سلام، هذا امر خربه شطاره جديده تتحزليت اول على هجيم نسوكم من طرفي شيء هذا عم كميل وعم ادم من نوم من ديونكو كاجل ريشاي سر او كل هيب ولا باقي دي بجيب كاتي انا يا شيخ السوق ولا بني السلام ميتا قبس كلا فلسفتنا يا هاشم ميتويشن او ادكيشن اللي بالمسألة وانا عارف يا اخ يا عبد جبرت حافينا برد قد انت نتحابع
1: سنو علا
2: مرحبا سنو علا
3: تلو اصل لي يومتي مالك قال ادان متبع لك كله تعبان اللي كل هيك تاكيني فجري البلاصه بالشغل وريت انا
2: يا تحن بلا عيال مين ما يقمت هاجيكا
3: يا اخي غلط انا نشيتك تامري انا شيخ اسوق حبتين قال من قد قبل انك كارين على قروشات اللي نسلفكم بقول البلاصه يقدر كله عملك فجيت اللي خلال بعدين هذا
2: انا قروش هبنن دبلك على قلب يندت بلنا علكا كل ادان قروش هاي بعدك سنو دوكا
3: سلمى انت ما ترى صحر وجهه تحرقين لك انا بامانه حجزها امسلكم والسلسه عملك للسات بين وصلفكم كوي وديكم
2: انت لحالتك حالتك بالعيتات صم بالعيتات رح عندي تلبس مدرت البس لما صار قابش ليك بس
3: دحن تعرض لك انت
2: ايوه اقرض ليكم من تلك سيدي هنا الو مرحبا بعلدكان؟ من بعلدكان؟ أها عثمان معليش معليش مرحبا بابا عفان كيف ليك أخبارك؟ تأخركم من كمش؟ لا لا إن شاء الله إن شاء الله بس سامحنا عفا مني يا عثمان حبيت له آخر شهر إن شاء الله أقلب باكاتو عثمان خلاص دحين قلها باكات قلها مسك الكاتب لك ليكو لا حول خلاص شوية تصبر لنا عثمان حبيت قلها باكاتو خلاص يلا سن مرحبا
3: حبيت حبيت حبيت هلو هلا من انت؟ نايم دي انت ودي من ستو منك؟ ها؟ صابونا كديت ما اللي متبلك لك شان بكفو خلاص خلاص قولوا انت اسقى بيكال لك مرحبا مرحبا سلمان اللي نغد من بلادنا ميت اللي
2: اللي بس بعد كان زبونيتا بعيال دور دور كنا بداعات عفش نسمو انه قلنا بيت لك قبق لي واخر شهر ان شاء الله نوش اقلها بوتو بس
3: بعد دكان زبونيه تدي اخر شهر نو شغل هبوت دحان ما لقيت يا ودي اخر شهر ها حرا هيك قلنا في حاجه من قبل مثلا نعرف دي بكدار يا هي دي منفعتنا هي بدات من قبل
2: كدار ما من فوزين اسيت عالكو من بلها ما من جهه كلام اسلفت ليكو
3: انت سي متقبلك دحان قلت عيني تحت لك ولا ما انت من سلف بك سلفكي ما كدار هي بك عالكو مامي انت حمام سلفت عبدك لك تامري
2: كم سلي يكون ريشاي
3: كم سلي يكون تبي نسبه لي نسبه لي
2: موبايلي ايتنا سليكا
4: السلام عليكم
5: من كورتا اللي يا جماعة تركير
4: يا انت ابراهيم واش يا كسو
5: اللي ميتو ذي على سكبها اللي مموت انا انت يا كل كيفون يا
4: ميتو بيحضر ان شاء الله خير
5: ايه تبالي هاي على سكاب ليل حتى طرف النهار شغل لابو
4: شغل لا تهلا ما شاء الله تبارك الله شغل من بدير ذاته اذا بزه واذا حيث واذا زين من شغل حيله ورفعته وكيره والهبل ديب شغل حنقل وتفكير ديب صبت كايركو التعراكن دبقوكو عن قراري لي يتعشك هليكو
5: التعرات
4: ايوه رب دار سامحونا ومفكرين حونا كم سلكر هاشم اليوم لحد قلنا بقول شنطات ما هلا جو بيحضر رزق
5: شنطات
4: شنطات
5: يا رب اسكل من اعراض يبقى اعراض ايه كرسي بل فلاح وانا جاح الله باي
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحبا حار
5: هاي ما
2: مرحبا فعلا
5: ها ولا تحت
2: مرحبا
5: كل هيك ما
2: الحمد لله
5: ها اخبارك
2: ما شاء الله
5: كويس بحكي
2: الحمد لله هذا
5: تمام نجو اللي ما شرعنا اكبو اكيل لوت لوت عبتت هليكي

0: كو جيسك
1: ما شاء الله تمام جيس لحاله وانتم كما بيكونوا سبت ودليكو تمام تعوت ليكو
0: بس قلت تعوتيتو قلت تعوتيتي يما الا قبيل لا تعبتت ليكي الا تبعتك من قبي قلت تعوتي وزياد قلت فرحيتو اكبي فجر الا اكبر لي بس يعني كب قلب لك يتو مل على الدام مل على الدام قلت بيتي
1: مرحبا حاله شكرا وانتم مربع عافيت لها بكم يا
0: قول كلنا يما قول كلنا قول كلنا نجات ولا شيء استاهل والله مرتاح من قال لي يكون مرتاح ها
2: تلفوني اسكننا نغمه اللي بينجعه ودي بشارع ما تحبوت له منهم سلفوا بس كان حيني ميده من سلمى شانت دي بسلمى دانت كايركو ودرد منهم دينكو قبي كلوني ولي تلفوني اسك من دورك للدبات
3: سلمى ميقك بكلكي ما كبر مزيكي السلام على مامي
2: بس دحن اللي حتى قابه لان وشيته قدام دول دول قلال اتواين يكون
3: خلاص كبر لما نقبي يوم عزومام هلينا سمين لكي دالي يقن حرق نيقسو
2: دحن انت بس قيس انا تلبي الشغل هلق لي
3: سلمى لازم مسلم قيس شغل البيت حرتها قبي لكم عبر لكو وديو
2: ليشي انا بس دي بعزومات فاديتي هي اللي يكوني نازو جعب ولا الحاية قلبك غروبة انت اللي يكو ما تقليكا
3: وجع الحايد بقطنا من فرماسي دواء النسي وانت ما شوية تتفاجئي
2: سمعنا بعيال التعزومات إلهم جواري الناس بدك أكين وسبك وسمتيك سلو تبل
3: لازم قولها لو تعزومات تمامي
2: وكرا نجات وستل وكرا حلشة دافت وأرهيني
3: قل لها لك أدرى وقري لها لك أدرى لكن انت سألات كفوتر متحزم منهم لك
2: أنا لا تبسي قيس إلا الحيريك قدامنا لبول بس بدي بيه الليل ودلال بقي يسكلم لهم النوم دينكو هتام لتكارفون وقبو كل مرة دي بيه ولا تلفوني اتثبت فرهتهم ريكا دي ما دبت نبر الليل نوصو ريشاي ولا في صروف صبتيني حسب كمل ولا في الأفقرني حريت بدي ريح سفر الكريشاي
3: سلمى بدي ما حقز على كسلفكي نوسكي ولا في تبسلفكن دي خوني
2: أمان كاد بس أذن من الله بالحنا بعيال
3: أعزب أمان سلمى تعسيت وصيات اللي من قبي ها قرأ الله إلا أمل إلا قيل تتقيمه قرد أديك لي
2: من إلا ما لقيت الله فقر من دي كون بعيال أنا بس قلد أتقلك رح يا أبيكو من إلا دين اللي بس بالحني
3: كم تتل قروش
2: ألف وثمان مت
3: ألف وثمان مت لدين نحن قلت فعوت أنا لكن أنت قرأ الله من إلا خلقتك دراسي ولا في صروف يقت أمر من كل لك
2: بس اذا من الا افقر ان دي يكون بدا ما سلف ريكا ام حق جم ان بس لحي سنانه
3: خلاص انا قروش غير بكيتو وانت لدينك بعد حتى كله فديو سمين لك هل انا ابي حضر ان قسكل قروش بجهلك بو كجام من شي بسوق الهمصات اذا قل عزومنا ندالك لينا
1: خلاص سمين لك

0: ምን እዩ ተስብሓን ኣለካ ኣለ እብል ጀሚቲ ኣልዋር ስካብ ሓገር ለምን ወክሱ ሰልሽ እየ ክሱ ሓለተ ለየ ጀማዓት ልጌራ ነም ይበ ያው ስካብ ይትርከብ ጀሚቲ
1: مرحبا مرحبا بس اكوي ورا بابيا ودا يبا اكوي ورا بابيا ودا اكوي ورا بابيا ودا هذا سمعني انا ما اعطيه هلا وما تعين من قبل بس قول صلوتو قول صلوتو مرحبا مرحبا لا لا لا انا بس اطبق التليفون بيكو حتى بلاك بلاك بلا يعني ميد انا وما باسر قمت لي جنيت ما صلت على طول لي واش خصو اللي يتي يعني شكل هانجل اللي يتي شكل هانجل ادم لا هذا شغلك ما طموس وما طموس
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا يا شيخ مرحبا يبارك فيك ادم
2: مرحبا
0: يا سلام
2: انا راح ما اجي لك انا شيخ خصو بشكل ما اسلك
3: انت وياي وسرعته مالك لاني اي هذا
1: يا جماعه الكير محاله اسمع اسكنت ريشه اللي حسان ما حصلوا لها لما جابها لا تحنقروبو تنوس هنا من يبلسكي هذا نوس ريشاي قدام قبلك اللي قربيك امل التليفون هذا يعني بقوم مي بالعلقو ثلاث نفر ورا بعد دار توضيب يا سامعنا ليك وكم ان انت تلكني كم صلابي لوني ها وهتو هي لشفر شابي هلا بتاتا
0: من يد هنا تحنقروبو
4: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: بالحنقل اوه بالحنقل شوف الحنقل كوال لك شوف الحنقل كوال
4: ما لحد احنا الا شوف الحنقل حنقلنا حقنا في قرابي احضر وانت اقول لكم
3: سمعني شيخ السوق اللي تمزيل كان نظام كمنه اذا قولوا شو تهيبني لسرت انا ام بالحنقل قد بك
1: قد كيدا لك سبحان الله انا منو تحيس تبل لتمثل لك شيطان عاوي شيطان عاوي صبر انت صبر دي صبر سمعيها بيتو يعني ما حصل لك بكم من فلس اكارك مي مي راسكو غيرك كله واكاسك
4: ابي حضر انا ما قلت لهم سلطو امركم عليكم ابي حضر انا قلاتكو عقبكو اوكي لمد لمدكو انا باحترامي شغل يقول لي ايش كيه الا انا بردت لمدكو هذا اورا نفر انا لازم نجي على بعجله نقيس من ريكم ريكم قبل ففكو عجلت من الندر قوكك ألا أنا ألا جاريتي يهلي تلارو هذا بس ريشاي أنت بس موراك تديك وارويك تحنتيك بس أنا سلاديوتات إلهي باكا لبيني تديه اللي تلمون
3: انت كان قروشك انت يدمن أقل مثل سلك عالك إذا أنا بيحضر أمر قروشي حبتي أمر ما ليله منه بس
0: قبايك ليك أنت قبايك ليك
4: أبي حضر صدوني وردوني أنا هاشم لك كما ديبي ها الا قومات نا هاشم تكنا اصدف الشر هليت انا لا دبي يكون وقلوب ده ما حزي عليكم
1: اصبر اصبر اصبر
4: اي لا اله الا الله
1: انت يعني زي دي بدابي تسلابات كل الرسول
4: وديني
1: ثاني دي بقى قلت انا فوق طب لك
4: بس انت لك وديني ثاني
1: انت المي علي بحنقلك وبتفكير كيف جيش كل ما بحنقل قدام جيش انت حتى انت اللي تحجز امر ليك حتى انت تتحجز ولا احنا شروف طبتك سمع اذا انت وهاشم اللي مشاكل لو نوسكم عم تقوموا نوسكم حلوله كل راسه انا زي انا دي بكديوتكم يا تسمعنا ليك وانت ريشه حتى يقصر كمان لي هذا بس يعني حق كجل تركب واجل ترتاح ما انت حزه دي بقانون ما انت حزه دي بعد لحيسه يلا تلك لدي اللي صاب لك خبطته اللي يعني ما اللي توسط له اللي صاب لي ها
4: يو كل لا تبو كبوتان هذا بس انت ريشاي سلاديكا اي طرفا كاني ازو تليفون او الاربع الف جديد هلالي اولو نسا من تحذب برأسو ولا سررات ازو بيوكا نايكاتاي باكا اذا انا رأيشا لتفالز على قل اكررتو
1: قاسي تيات اكرر اتان سكاب اندك الاكا يعني قل اكررتو
4: سكاب
1: قاسي اول قاسي
3: يا مالا سمعانا شيء قصو اولا انت الحمد لله سنة ربع على لديك من اللي حادث بسلامتك فقارك ازي مأمان من نخلتك حق دارس وتعوس الليكا انا موبايل كينسي وموبايل كم شكلتنا قروشي تبدينا ما راولها بني قروشي لها بني
0: بارك الله فيك
3: بقريبا من سامنا
0: ما قلت نسامن بارك الله فيك يبا
1: انت يعني وصب انت ما شاء الله وبتبارك الله وهي انا يولا صبت لتتهاجل لي كريشاي ولا سمعكني بارك الله فيك جزاك الله خير انت يا سامعنا هليك من الا اذا جاريه تتكلها لي درس قدام بدل ولا فصلوه صعبطه وقدام توي اقل لاكب واقل لاكيل لها لانه هتا يكون نوصي يعني تل شفرنا رجاي الا نجات ما شاء الله وتبارك الذي بالبرنامج نهاي اكبه واكيل له مسلسل اللي تقول كله وتل شفر مسلكم هالليل ها الا ترى يكون ما يعني يتنبروا تل مسلكم يا ليل وقل هاشم يا رجاي انا نوش يعني ما مصدر نسيتو بس قليلا هنا احنا نقول اي
4: يوم يو انا ولد هرس هالليكم وأذن وصو اللي تلفونه قل دمانت التشحن تاج أشعرات أسكب على الكتة حمتي على قل عمس أقول كم مسلو بي حدر
1: قيس قيس أولا ذي قيس قيس قيس عارف عارف تلفونك ونوسك قيس قيس من اللي قاعدنا
4: توركي كسدونه كما
1: طار بركة من اللي قاعدنا
4: لا إله إلا الله
1: قيس قيس عارف قيس قيس
0: رحانا لك قادر ها يا رب اتخير لهذا يقول لأس جنيتنا مالهي

Sturm. روسيا نزبوات ريبابليك تشاينا ناب مبرغ او بحري تشاينا حباراوي لممد حيلا ايرا كايدا منغست فينلاندا بغزات هاغورو نيكلوساوي ازوار نيتو كوادد بوغي افكيتو كبراتن كبران حفشاو زيناتاتنا ابزي تزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقوكم بوغني سنة يمشي

0: لا أدوحها شحن شيعة ميتين سوسان شيعة
1: ملو ملسي كادا العمى ويتغلال مريحنتنا أنا يركب ويوعلا وطيئتي أنا زبرخطة أدوحها شحن شيعة ميتين سوسان شيعة ناب كالأي تحتاتي هنوك قبر مريم

0: لا تسعش ما
1: أي ملسان حجزي تقمتي مبرج عوسي بمعراب بزي دوب فحفح عندي نيرو زباقم برقم توم زحزهم توم عقيبون عدهم زفانوهم ولا شعوط راح ليكونس كساب بدحري يوزنا براي تحفشاوي قصري توسيد مبر بدقيقة يكونن لعلمي تشحي مغنياتو زركابو اب ايتيبيا زنبرا عقمي ابز خم زنبرا بدحار بخمة يتقاهدو تستاريخ ولا خطرخ كله ناي مكانايز دي ولا خال عقمنا يزباقم برن مسويان ندخل خلوا ولا حنت بزح تاش ما اي نبرن ابز خم زنبرا ازري اكاتي زركا ابو عقمو ابز خا كله نيرو بخوم ايو ميت شح تباهل زلو اي رخب كان ناب قايم كنت سقر اب ابزناي مخزن مزحل مسات و نغندي وان تنيحي وتنسدد دي ويون ناب تزقصل مسرح صغير مساخمس كندي وان يصنحتي كزحل زاتو حملت دي وي زتبلو صنحقاتي مساخم تقمدو
2: ايوا مزحل
1: مخزن نغزي لو دي خنديكم تحزو تعقوب تصنح
2: اجي كنت كاستمر زدلي مالتي اجي نعقوب زلنا سغا نايزران بشار يزلو زياده اكتيف زلو مالتي اجي سوم افتز دلي ون ورح ديم دلي مو سوموندي زناي زرا اب سومون يم دوسرو ناي بشاخه اورحي كسب ورحي كلت ورحي ثلاث ورحي غبر خلي كم تز دلي وسوم مالتي
1: كم مرجع نايتوم تغلغلتي از ابي از مركوس مالتي
2: مخزن سلاز خنا مزحل مخزني تي سيستم ران دا غبره تي سغا خا دا زحلن خيد مالتي
1: راي غايم ناب سالساي حتو خن سغر اب طريش حنجعته 183 بسعودية استبقسة أمونغو عند سابة عبد الله عجب قجلتها تقال له حرنا دحر فحم ببالا استفترا قجلتها مالتي زيتا خايدة أنتار إيرتران بحافة شو أنتار هزباو قنبارن أنتار كالسيز بي إيرتران زقانعا علامة ألبو سممع بإنتاي تباهيلو يفلت ها تونيز لا جدة ها كارتوم ما كتب
2: سكبرها تعطو
1: تمرجع سمعي فانا لها ابطريش حنجع تميتن سمانين سلستان تقارب لحرنا سمانين حدا وزيع ايلنا مش شعوقو تطرني فاهم كتقلها كألاتنا بستفلا ليه قجلتاتيا تبتاتينا تن قجلتات كباخ فنتحا عدمي انا بكيعن شعوقن كما اكال نايتي من طرنافن دحرهم زي كتقلها اب منغو ثلاثه قجلتات بشمتي استاكبالو ختمه حدا سمم معف غيرو منيرم تبغون دوت اعلام وخا انصار ثورا انصار حزبو غنبارز علمه كيدانيو دفشل اي غلطي فشون شعوب
2: جدا
1: منو ملسي ناب اسياس كنسغر نغيد اسياس ابزي ناي بوغلي نحاروسوت ترى حاروسوت انتي تكنيكاوي مخرطات هبوم كما مصيم ساغلغلو تهبلو يراخو بدو خباكم انتي مسكم مسوم حاروسوت زلوكم ناي صراحه قطم تسارتاي مثل ايزايس بتي ناي بوغلي سن بوغلي اغلغلوتات
3: حدا بعبيو مخرنا هبينا انتي نهبو مخري حدا مرز زاري ختقومو هم زلوم معبلت كلاي ابكندي بفاح زبلة بمسمر كزور أخم زلوهون معدينا سالساي أبكن دي أرتفشال مدابرة نبلو تبارعون زغنا دوغعي كتقومو زحاشا مخانوها كمعدان هبينا مالاتي
1: بحافة شو مياوي مخري غد تاسال لكم نايسرح زمدنا بوغ إساس أبشحن جاعت ميتن سبعا نقيادة العامة ويتغلالي مرحنة بمكوام دوغوفتو زخونو أبالات بيت صحفت تقادلو حرنة إرترا حيزو أب عمان رئيس ختمة إيردانوس أخيبا بمكياد أمن العامة ويون تغلالي تمرحن تغلالي سكرتاريات ببهال أكال وي ودب كجلة خنبلو زمسرة مانيو ها محمد عمر عبدالله أبو طيارة لا صالح إياي ها عثمان صالح سابة ما ادريس محمد ادم
3: ها ኣብኡ ጥያራ
1: ገጋ መልስያ ኣባላት ቤት ፅሕፈት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሒዙ ኣብ ዑማን ርእስ ከተማ ዮርዳኖስ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ናልዓማ ወይ እውን ጠቕላሊት መሪሒ ጠቕላሊ ሰክሬታርያት ትበሃል ኣካል ወይ ውድብ ጉጅለ ክንብሎ ዝመስረተ ዑስማን ሳልሕ ሳበ እዩ ኣስመሮም ናይ ራብዓይቲ መወዳእታ ሕቶኻ ክንመፅእ ናይ መወዳእታ ራእይ ከምከም ኣባል ዝዓብዪ ኣፍራይ ዝዕቀን ፍርያት ኣብ ስራሕ ዝነብር ኮርፖሬሽን ምዃንካ ከም ውልቀ ሰብ ከም ውልቀ መንእሰይ ብመንጥር ናይ ሃገራዊ ኩነታት ኣዛሚድካሲ እንታይ ይረአየካ እንታይ ረአይ ተስፋታት ክትበና ትኽእል
0: ናይ ብሓቂ ማለትሲ ከመስመሮም ከማይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዓብዪ ረአዩ ዘለኒ ወይ ከዓ ዓብ ነገር ክኾን ከም ዝኽእል ተስፋ ገብር እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ሱቅ ኢለ ዘይኮነስ ንገዛ ርእሰይ ብኣማፃፃይ ማለት እዩ መጀመርታ እውን ረአ ስለ ዘለዎት መንግስቲ ዓበይቲ መድረካት እንዳፈጠረ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንክንበፅሕ ዝገበረና እዩ መጀመርታ ቴክኒካል ስኩል ግራጅዌት እየረ ከቲተ ከም ብሓድሽ ከዓ ነጥቢ ምፅአ ማይነፋ ግራጅዌት እየረ እዚ ረአይ ናይቲ መንግስቲ እዩ ኣብ ልዕለይ ዘውፅኦ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ያ ይኮነን ካልእ ነገር ክገብር ዝኽእል ከም ዘሎ መሪሕነት ከም ዘሎ ድማ ብልክዕ ይኣምነሉ ማለት እዩ ንስለ ዘረባ ዘይኮነ ድማ ኣብ ተግባር እውን ከይተረፈ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ንገብር ኣለና ኢና ዘይክንረአ ክእል እዩ ፀበብቲ ሽግራትና ከም ዓብ ነገራት ርኢና ብዙሕ ነገራት ክነምፅ ንኽእል ንኸውን ግን ብዓብ ንረአ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ከምዚ እስኻ ንበል ንውሉድካ እንታይ ካ ተሓስበሎም ኣብ ዓብ ደረጃ ክበፅሕ ዓበይ ነገራት ክግብር ወይ ከዓ በፅሑ ኢካ ተስፋ ትህቦም ወይ ከዓ ተምህሮም ማለት እዩ መንግስትና ልክዕ ከም ምዃኑ እየ ዝኣምነሉ ብግብሪ ከዓ ንሰርሓሉ ስለ ዘለና ካባይ እውን ብነፍሰይ ካብ ነፍሰይ ተበጊሰሙ ከም ዝበልኩካ ስለ ዝኾንኩ ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዘለኒ
1: ራብዒቲ ሕቶ ናይ መወዳእታ ንትሽዓተ ዓመታት መመላእታ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓስኪሩ ዝነበረ እዝናደው ብበርቃዊ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ዝተደምሰሰሉን 3 ሶቪየታውያን ኣማኽርቲ ዝተማረኽሉን ከተማ ፋዕበት ድማ ሓራ ዝወፀትሉን ዕለት ወርሕን ዓመተ ምህረት ንጠቐስ
0: ዓመተ ምህረት 1988 ወርሒ መጋቢት ወርሒ መጋቢት ወርሕን ዓመተ ምህረት እንደ
1: ወርሕን ዓመተ ምህረትን ቢሉሉ ዕረብ ዕለት ጥራሕ ተሪፋኒ ካለዋ ብዛ ግዜ ተጠቕመላ
0: ዕለት 22
1: ጆኻ ኣኺላ እታ ግዜ 3 ነጥቢ ሂቦም ካለዉ ናብ ሄኖክ ራብዒትን ናይ መወዳእታን ሕቶ ያ ሄኖክ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብ1977 ካብ ዝተመሓላለፉ ውሳኔታት ክልተ ጥቐስ እቲ ውሳኔታት ብዙሕ እንድዩ እተን ክልተ እቶም ኣገደስቲ ኢና ንዛረብ ዘለና
4: ቀዳሚቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ታቢሉ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ትሽም ተቐይሩ ጭርሖ ኣወት ንሓፋሽ ዝብል ባንዴራታት ባንዴራ ከዓ እታ ዘላ ሕጂ ናታ ቴማ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ እታ ዘላ ማለት እዮ ንጥቀሰላ ኣቢሉ
1: ሙሉእ መልሲ መሊሱሎ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር 77 ካብ ዝተመሓላለፉ ኣገደስቲ ውሳኔታት ክልተ ጥቐስ ዝብል ናይ ውድብ ባንዴራን ኣርማን ክህሉ ጭርሖ ውድብ ዓወት ንሓፋሽ ክኸውን ተነዲፉ ዝነበረ ፕሮግራምን ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ከም ብሓድሽ ክፀዲቑ ስም ውድብ ከዓ እቲ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ ናብ ህዝባዊ ግንባር ንክቕየር ጋይም ናብ ራብዒቲ ሕቶ ክንከይድ ስርዓት ደርግ ብ12 ግንቦት 1988 ሕነ ስዕረት እዝናደው ኣብ ልዕሊ 400 ንፁሃን ሰላማውያን ዜጋታት ጃምላዊ ህልቂት ዝፈፀመሉ ዓዲ
4: ሽዕብ
1: ሙሉእ መልሲ ናይ መወዳእታ ሕቶ ከዓ ናይ ዛ ሕጂ መድረክ ከዓ ናይ መወዳእታ ሓታታ ኢኻ ናይ መወዳእታ ራእይ በቲ ናትካ ብፍላይ ዓውደ ናይ ሲሰነ ቡቕሊ ናይ ቡቕሊ ናይ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ብፍሉይ ብሓፈሽ ቋታ ናይ ሃገር እንታይ ክኸውን ትምነ ከም ሞያዊ ኣብ ሰነ ቡቕሊ ኤርትራ ሲ እንታይ እ ክትከውን እንታይ ትሰኣለካ እንታይ ትብህግ
3: ንዓና ዝኣክል እኹል ፍርያት ረኺብና ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝኾነ ና ገንዘብ ንእትወሉ ክሳብ ዝኽየ ክኸይድ ደልዮ ትናና ዓላማ ማለት እዩ
1: ናብ ራብዒ ትሕቶ ክንከይድ ኣብ እዋን እስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ህዝባዊ ግንባር ንደርግ ከቢድ ክሳራታት ዘውረደሉ ኩናት ጥቀስ

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان سهلها بالعناوين. الدراج ملكياس مأكل يتوج بطلا لبطولة ارتيال الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الارتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية قندع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. أهلا بكم. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية اليوم الأحد 28 من يونيو منافسات النسخة 16 من بطولة ارتيال الدراجات الهوائية 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج الدراج ملكياس مأكلي بطلا لبطولة ارتريا. وأقيم سباق الطريق لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومترا، حيث نجح دراج أكاديمية فريق إينيوس غرينادييرز الإنجليزي ملكياس مأكلي في حسم السباق بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية، وذلك بمعدل 41.9 كيلومترا في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة إرتيال لعام 2026. واحتل دراج فريق أستانا هينوك من البرهان المركز الثاني بفارق 2:23 عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تصفاسين في المركز الثالث. كما حقق ملكياس مأكل إنجازا مزدوجا بعد ما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة، وجاء دراجة فريق دندن نفتاليم إفريم وناتان تسفالم في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين أحرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول، فيما حال زميله يوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكان منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا في السعية بلقب بطولة إرتي 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة كرن يوم 27 و28 من يونيو معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الأثيوبية بحق الشعب الإرتري، ويبرز حجم التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستقلال. وضم المعرض الذي نظمته شرطة إرتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو، والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة كرن خلال 60ينيات و70ينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبتو تسامك كائل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من

الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الأرتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستقلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود العيان شهادات حول الجرائم

التفافه حول ثورته، وعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض مؤكدين أنه أتاح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. ويذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل انتقاله إلى مدينة كرن، التي شهدت ما بين عامي 1964 و1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جثام من المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. خرجت مدرسة محابار الفنية 243 طالبا وطالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. قال مدير المدرسة الأستاذ أسفازجي أبرهان أن الخريجين يتوزعون على التخصصات التالية: 24 في الميكانيكا، و23 في البناء، و25 في الكهرباء، و23 في الإلكترونيات، و24 في المجاري، و24 أيضا في النجارة. من جانبه أوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معاشو قبرة تنسائي أن وجود قوة عاملة متحضرة يلعب دورا جوهريا في النمو الاقتصادي للبلاد، وذكر الخريجين بالمساهمة في برامج التنمية مع العمل على تطوير مهاراتهم المهنية. وتسلم الخريجون المتفوقون الجوائز من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتسفا ميكائيل ومسؤولون آخرون. خرجت مدرسة محابار الفنية التي بدأت نشاطها عام 1997 مع مجموعه 5321 طالب وطالبة في 25 دفعة وفي مجالات دراسية متنوعة. وعلم بأن 5 مدارس فنية ومدرسة زراعية أخرى وللموسيقى تشرف عليها وزارة التعليم ستخرج ما مجموعه 730 طالب بينهم 295 طالب هذا العام. عقد لقاء تشاوري في مديرية جندع مع أصحاب المرافق الخدمية ومقدمي الخدمات لمناقشة أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستخدام الصحيح لتراخيص مزاولة الأعمال. وخلال اللقاء أوضحت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعود حمد أن التزام التجار باللوائح المنظمة للتجارة يحميهم من العقوبات والخسائر، مؤكدة أن عدم تجديد رخصة النشاط أو مزاولة التجارة دون ترخيص أو ممارسة نشاط غير مرخص به يعد مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. من جانبه شدد مسؤول فرع الصناعة السيد داويت إمباي على ضرورة التزام المؤسسات المنتجة لمواد البناء بالإجراءات القانونية، داعيا المخابز إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وفق المعايير المطلوبة. كما أكد أن مكتب القانون والنظام بالتنسيق مع إدارة المديرية سيواصل تنفيذ عمليات المتابعة والرقابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بتشديد الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية وضمان التزام التجار بالإجراءات القانونية في تجارة الجملة والتجزئة والحفاظ على نظافة البيئة، إلى جانب العمل على توفير المواد الخام للمخابز بصورة منتظمة بما يضمن الاستمرارية الإنتاجية. وكانت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد قد عقدت لقاء مماثلا مع أصحاب المرافق الخدمية في بلدة قحتلي. أوضح الدكتور مانئيل قبرة تنسائي من مستشفى كرن أن قلة النوم يضعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض، وقال إن قلة النوم أو كثرته قد يكونان سببا في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسمنة والتوتر، ولأنه يرتبط أيضا بصحة الدماغ يكون له تأثير كبير على الإنتاجية. وحول الفوائد الذهنية والجسدية للنوم، ذكر أنه يحسن الذاكرة والتركيز ويعزز الإبداع والتعلم ويرمم الخلايا التالفة ويوازن الهرمونات في الدم وينظم صحة القلب والدورة الدموية ويحافظ على قوام الجسم، وذلك بأن عدد ساعات النوم المناسبة ليلا يختلف باختلاف العمر، مضيفا أن من تجاوز 20 عاما يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات، ومن تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما يحتاجون إلى ما بين 8 و10 ساعات، والطلاب يحتاجون إلى ما بين 9 و12 ساعة، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى أكثر من 12 ساعة. تخصيص وقت محدد للنوم والاستيقاظ وممارسة تمارين خفيفة قبل النوم وتجنب الشاشات والابتعاد من الأطعمة والمشروبات المنبهة هي بعض العادات التي يمكن أن تساعدك على التمتع بنوم هاني.
وأوضح بوجود علاقة بين

قلة النوم والمكيفات مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالإدمان، في حين يعاني المعتادون على المكيفات من قلة النوم. وقال إن النوم عملية حيوية تتألف من 4 مراحل: المرحلة الأولى هي النوم الانتقالي الذي ينشط الدماغ، والثانية هي النوم الخفيف الذي يحسن الذاكرة، والثالثة هي النوم العميق الذي يعزز صحتنا الجسدية ومقاومتنا للأمراض، والرابعة هي المرحلة التي تحافظ على الصحة النفسية والذهنية العامة. استشهد المناضل جيت أوم ناغاشي يوم 27 من يونيو 2026 عن عمر ناهز 74 عاما إثر معاناته مع المرض. وانضم الفقيد إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في يناير 1973، وأسهم خلال سنوات الكفاح التحرري في خدمة الوطن ضمن القوات المقاتلة وفي الجهاز الطبي المركزي للجبهة. وبعد الاستقلال واصل مسيرته الوطنية من خلال عمله في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، حيث تقلد مسؤوليات متعددة عرف خلالها بإخلاصه وتفانيه في خدمة الشعب والوطن. وكان الفقيد متزوجا وأبا لثلاثة أبناء. وأقيمت مراسم دفن الشهيد اليوم 28 من يونيو 2026 في مقبرة الشهداء بأسمرة. وإذ تعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لرحيل المناضل جيت أوم نجاشة، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة النفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. ونقلت قناة بيرس تي في الحكومية في عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الضربات الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول أمريكي الهجمات على منشآت أمريكية وقال إن الوضع لا يزال يتطور، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين أو آثار كبيرة في المواقع الأمريكية بالشرق الأوسط في هذا الوقت. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية الصينية أجرت دورية مشتركة مع نظيراتها الروسية في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادي. وأكدت الوزارة أن الجانبين أظهرا عزمهما وقدرتهما على صون السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل مثل عدد وأنواع الطائرات المشاركة في الدورية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وأوضح الجيش أنه أرسل طائراته المقاتلة ردا على ذلك، لكنه أشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي للبلاد. وهذه هي المرة 11 التي تجري فيها الصين وروسيا دورية جوية مشتركة، وقد أجريتا أول دورية جوية مشتركة لهما في شهر يوليو عام 2019. بدورهما أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في جزيرة كيشو بجنوب اليابان، وذلك ضمن مناورات التنين الحازم وهو التدريب الثنائي السنوي الذي يجمعهما. وشارك في المناورات نحو 90 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية إلى جانب 300 فرد من قوات الدفاع اليابانية، حيث تضمنت التدريبات استعرادا للدبابات والطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع، وكذلك المركبات المدرعة، إضافة إلى تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتدريبات ميدانية على العمليات القتالية المشتركة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود واشنطن وطوكيو لتعزيز قدرتهما المشتركة في الدفاع عن الجزر ورفع مستوى التنسيق والاستجابة للسيناريوهات الأمنية المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل استمرار التحديات الأمنية المتزايدة في

المنطقة. لقي 25 شخصا مصرعهم في حادثي تحطم طائرتين منفصلتين في السعودية وفرنسا وفق ما أعلنته السلطات في البلدين. ففي السعودية أعلنت وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس النور على الساحل الشرقي للمملكة، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها قضوا في الحادث. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث. وفي فرنسا أعلنت السلطات في بلدة تومبلين شمال الشرقي البلاد مصر 11 شخصا إثر تحطم طائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات، بينهم الطيار وعشرة ركاب، نصفهم من المتدربين والنصف الآخر من المدربين. وذكرت السلطات أن الطائرة تعرضت على ما يبدو لعطل قبل سقوطها في منطقة سكنية قرب مركز تجاري، فيما توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى موقع الحادث لمتابعة التحقيقات. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أهم ما جاء فيها. الدراج ملكياس مأكل يتوج بطلا لبطولة إرتيل الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإرثي بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية قندع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كمي تنحكم زر خبركم تعذبتي قدامت جوجلة كيلومتر بالكيلومتر بزخلة قزري تناقل زي فلليا ناقف حتى خير الله أزرما عباي جوجلة أزيو سقاد كوينو سمعني من أربعة سمرة تناقل زي فللي ناب ثلاث دقائق كزيادون سجيرلو من أربعة أزي دقائق أزي نعباي جوجلة كاب صوت أوز أزقبري
1: كمتي نريئ زلنا مالتي يتم أربعة تعالى دمتي بطبق دخون وهدت بزيك العالم نتي فتنتي يغلس ويمزلو يتم بحر يغلو كلتاني عبالات إسطنبول تركاويت كلب مالتي متكل إيوب أمان عاوت كومونا يكلب دوب روبيل هابت ماريام كم أسبيوكو ناتم مرهاني أقليل كات ريوم تغادادم تايكونون أمون غوزوم نايدوم كلتا اتقاب بتخيك المالاتي الصوم دحالو تيومكا زلوم عقمينا بأمنا مصبابي زلو مالاتي من أربعة تحساسيتي زلا كم بعد منهم زر أي حقيفة زلا تغادادمتي تقسن قلعي كونت ناتم نبعال متكل ايوب امان عاوت ناتم مرهاني روبيل هابتو مريم نحوسو مالتي اتي مجمرتا بنيشتي زموصلون اي مزنقع واغا يخفلو مالتي كل جزي عبنا يزوا ماكل ابزرياناتنا التسفاتين هينو ملو برهان انت زي هاليغا اتي قداي خاطقو ماتيو زيوم تقادادنتي

0: نفسوتها زول
1: سوزل الله غمر عيد جدلا
0: تفسوسان حمشة ميتاويت يوم أبت يوم زبلو زولو سلزي بشكلتا ويكا اتناي مترشنا تعاود كبصحك دخل
1: اتنا سلسله الرينايت وردر بتعسي
0: بعقلي
1: بسلسله دقيقه 30 حدا كاليتن كبرعيد جله تريفازله
0: ميتاوي
1: سلسله دقيقه 30
0: حدا كاليتن برابحه ديت ايرون لمجد يلم
1: بس مرعيد جله
2: قلت على دمتي كبتي زلوم فلي بلجاتات كيلومتر نانو واحد بز هذا قصري حيلوم نتحدث زموت تقادم زلومو نربات ابزوان زي تتريف زلو مدرخ نتي مس ساعات زلو تقادماي زوسن مدرخي اسكاز لغا ساعات الا مولا الغينم اي معوات خله خدمه الناس فحي متصالمو نربات ابزه موت زي كبزوم اربعه تقادم تياقمي زلو تزياده مس حيلو اللون لو تقادماي منيو
0: هنا مرو بران حدا خفتم اب أكايدو زدنا غيرك على دماي كم زي يلن نابل كي اخلغا زباله برت على دماي بو من صركا ابتي قامو نتابشت حساب ست الى مسح حسق ديك ايركا انات مايل تصفات الى مالتي اب كم زومت ك نتي شكلتا ملكو غير زغل اتي اقواماناتكا ترالو الى يحسب بو من صركا ناي نات مايل تصفات ين كوين سمعنا نال والله ما عندي زبزح شفنا ناوي شي بنايو ك مستي زغورن دوصن وصيتن بقعت نستبغس اي امير
2: لمون شامبيون ارترا كساب زخ موت بزيكنا يازلنا كابني اي وشط هاجر زوصت كوينيو سمعني نرباتون بروفيشنال تقادمتي انتي ادفانتج هي ويد مانتاي اونتاو نغير حيزوم سلاز موصيوم بغصالي نز شامبيون ارترا كعوتلو نعزوم زلنا اذا شامبيون كزياره من يتقدسهم يتم نمشي عد تقدسهم ولا سنتهم بروفيشنال تقادمتي
0: انا وش عادي انت في 23 عام زلو تقادمتي ابغانتا زيت تورنفو ازيا تربحهم تقدسهم عبيتي تقادمت خوينهم افتفلالي زور افتفلالي وددرات كابتوري فرانس ولت اسبانيا جيرو ايطالي قالت ولت تبعي رزقلسكا ميجر ريس قالون مونومنت تبعي لهم زغلصوتهم حموشته ناو دسات فوت على دنتي تا بانديرا حجر لو سما انهري ازيا تا غد سمينا اقدم ما بيلنا انتين لانيرنا نادبات لو ما انت نات نال تسفات انت دا سعير واس نيم اتاو تخولو نايت ريفرنس هي عبي يكون يلنا كومون هينوك مولورهان اذا ماليا انت دا لبيسوا حدا نت تصم ازنا ورو نايت زحلف عاماتات يدبصل بو من صركا ناي فولتا نيم اتاو تخولو لعلس لازم تاماليا اللبيسو او وادر كله التمثلي ويكات نايت هاجركا عقمي سئل اتري له مجديز فتر بحاتيرو جن تحت 23 عام زركبو ولو تعالى دمتي او وش هاجر زنطفو نتناي مهدر التمرتي ناي مركب عدس لزلهم ازيا تقدسهم تربحهم عجب بغلتي شنخنا كنت متزلنا مالتي
2: هلاي سمره زخبركم تخطاتلتي ناب بحت مسكرم ابزركب غزياوستينا كنملسوكمينا سناصنا